0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها الرابعه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟ يوصل اكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهله. كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد. على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم،
3: معكم الرشيد FM.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
1: الرشيد FM 91.5.

0: من أي تليفون. الماشق موتورز، راحتك تبدي ويانا. تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
1: ويوصل أكيد،
0: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
1: كلش سهلة.
0: أعلن.
1: أعلن. أعلن.
0: على الرشيد.
1: على الرشيد.
0: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم،
3: رجعنا لكم
2: الرشيد وياكم
4: من الرشيد FM.
5: صباح الخير.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد FM.
2: السيارات صارت كلش هواية، بس خليك ويا الكوري الأصلي أكيد KGM، بعروض كلش مغرية بالنقد والأقساط وما بها أي تعقيد. زورونا في بغداد الرصافة كرادة خارج مقابل نادي الهندية، أو الكرخ شارع مطار المثنى مقابل جسر الشالشية الجديد. للاستفسار الاتصال على الرقم 6677. KGM العراق، استمتع بكل ثقة.
3: يا معود، شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
4: اي والله بس عفوا، منو انت؟
3: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 ألترا، وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك.
5: منصة نوفا إكس التعليمية من الأول المتوسط وحتى السادس العلمي، باكج متكامل يشمل الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، اللغة العربية واللغة الإنجليزية. ومع التسجيل يحصل الطالب على ملازم كاملة وحقيبة مدرسية تصل إلى المنزل. المنصة توفر اختبارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومراجعة شاملة بعد كل محاضرة. الأسعار المتوسطة 125,000 دينار، الرابع والخامس العلمي 150,000 دينار، السادس العلمي 250,000 دينار للسنة الكاملة. التسجيل عبر تطبيق نوفا إكس أو أب ستور أو جوجل بلاي، من خلال التليجرام والواتساب 0778-83-395 والتليجرام AHIS21. نوفا إكس، خيارك الأمثل.
2: تريد سيارة عملية وسعرها على قد الإيد؟ خيارك البيجو بابل أكيد، متوفرة لدى الماشق موتورز، والتسليم فوري، شغل واطلع. تبريد قوي ينسيك حر الصيف، وكلش اقتصادية بالبنزين، تطلع بيها الزاخو والأربيل، ورقمها ب500,000 دينار بس، ولا تشيل هم الدولار، سعرنا ثابت بالدينار. وين ما تكون في بغداد موجودين يمك. الكرادة خارج تقاطع المسبح مقابل نادي الهندية، حي المستنصرية مجاور بنزين خانة المستنصرية، شارع مطار المثنى مقابل مجسر الشالشية الجديد. واتصل هسة على 6242 من أي تليفون. الماشق موتورز، راحتك تبدي ويانا.
6: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600، أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
7: من الرشيد FM، صباح الخير. صباح.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: الساعة الآن 8:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد سيارة عملية وسعرها على قد الإيد؟ خيارك البيجو بابل أكيد متوفرة لدى الماشق موتورز، والتسليم فوري، شغل واطلع. تبريد قوي ينسيك حر الصيف، وكلش اقتصادية بالبنزين. تطلع بيها الزاخو والأربيل، ورقمها ب500,000 دينار بس، ولا تشيل هم الدولار. سعرنا ثابت بالدينار، وين ما تكون في بغداد موجودين يمك. الكرادة خارج تقاطع المسبح مقابل نادي الهندية، حي المستنصرية مجاور بنزين خانة المستنصرية، شارع مطار المثنى مقابل مجسر الشالشية الجديد. واتصل هسه على 6242 من أي تليفون. الماشق موتورز، راحتك تبدي ويانا.
3: يا معود، شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
4: اي والله بس عفوا، منو انت؟
3: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصه، وهي اول شاشه موبايل بالعالم بميزه حمايه الخصوصيه. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 الترا، وخلي شاشتك لك مو اللي بصفك.
5: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد. شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيش بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
2: السيارات صارت كلش هواية، بس خليك ويا الكوري الأصلي أكيد كي جي ام، بعروض كلش مغرية بالنقد والأقساط وما بها أي تعقيد. زورونا في بغداد الرصافة كرادة خارج مقابل نادي الهندية، أو الكرخ شارع مطار المثنى مقابل جسر الشالشية الجديد. للاستفسار الاتصال على الرقم 6677. كي جي ام العراق، استمتع بكل ثقة.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
6: أحلى صباح من الرشيد اف ام.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد سيارة عملية وسعرها على قد الإيد؟ خيارك البيجو بابل أكيد متوفرة لدى الماشق موتورز، والتسليم فوري، شغل واطلع. تبريد قوي ينسيك حر الصيف، وكلش اقتصادية بالبنزين. تطلع بيها الزاخو والأربيل، ورقمها ب500,000 دينار بس، ولا تشيل هم الدولار. سعرنا ثابت بالدينار، وين ما تكون في بغداد موجودين يمك. الكرادة خارج تقاطع المسبح مقابل نادي الهندية، حي المستنصرية مجاور بنزين خانة المستنصرية، شارع مطار المثنى مقابل مجسر الشالشية الجديد. واتصل هسه على 6242 من أي تليفون. الماشق موتورز، راحتك تبدي ويانا.
2: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد. شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
3: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600,000 دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائق ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60,000,000 دينار لكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600,000,000 دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
4: يا معود، شلون تسمح له يحكي وياك؟
5: اي والله بس عفوا، منو أنت؟
4: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 Ultra، وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك.
1: السيارات صارت كلش هواية، بس خليك ويا الكوري الأصلي أكيد KGM، بعروض كلش مغرية بالنقد والأقساط وما بها أي تعقيد. زورونا في بغداد الرصافة كرادة خارج مقابل نادي الهندية، أو الكرخ شارع مطار المثنى مقابل جسر الشالشية الجديد. للاستفسار الاتصال على الرقم 6677. KGM العراق، استمتع بكل ثقة. تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600، أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم. الرشيد FM، إذاعتك ثبتها.

العاصمة بغداد، تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 9:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: السيارات صارت كلش هواية، بس خليك ويا الكوري الأصلي أكيد كي جي أم، بعروض كلش مغرية بالنقد والأقساط وما بها أي تعقيد. زورونا في بغداد الرصافة كرادة خارج مقابل نادي الهندية، أو الكرخ شارع مطار المثنى مقابل جسر الشالتشية الجديد. للاستفسار الاتصال

0: اتصال على الرقم 6677 KGM العراق. استمتع بكل ثقة.
1: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي
2: مع مصرف الخليج التجاري. حسابات تناسب احتياجاتك المالية سواء كنت فردا أو تاجرا. إليك أبرز مميزات خدمة فتح الحسابات لدينا، حيث نقدم لك في مصرف الخليج التجاري خيارات متعددة لفتح الحسابات. الحساب الجاري مخصص للتجار وأصحاب الشركات مع حصول على دفع. حساب التوفير بفائدة سنوية 3% تدفع شهرياً، وخيار الحصول على سبيكة ذهبية بدلاً من الفائدة النقدية. حسابات الوديعة الثابت بعوائد تصل إلى 9% سنوية مدة محددة. حساب البراعم للأطفال من يوم واحد وحتى 17 عاماً بفائدة 3% تدفع شهرياً. مصرف الخليج التجاري، نرسو بك على شاطئ الأمان.
0: تريد سيارة عملية وسعرها على قد الإيد؟ خيارك البيجو بابل أكيد متوفرة لدى الماشق موتورز، والتسليم فوري، شغل واطلع. تبريد قوي ينسيك حر الصيف، وكلش اقتصادية بالبنزين، تطلع بيها الزاخو والأربيل، ورقمها ب500,000 دينار بس، ولا تشيل هم الدولار، سعرنا ثابت بالدينار. وين ما تكون في بغداد موجودين يمك. الكرادة خارج تقاطع المسبح مقابل نادي الهندية، حي المستنصرية مجاور بنزين خانة المستنصرية، شارع مطار المثنى مقابل مجسر الشالشية الجديد، واتصل هسه على 6242 من أي تليفون. الماشق موتورز، راحتك تبدي ويانا.
3: يا معود، شلون تسمح له يحكي وياك؟
4: اي والله بس عفوا، منو انت؟
3: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصه، وهي اول شاشه موبايل بالعالم بميزه حمايه الخصوصيه. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 الترا، وخلي شاشتك لك مو اللي بصفك.
5: رجعنا لكم الرشيد وياكم. فايج بسمع هاي الرشيد FM.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد FM.

0: أسعدتم صباحاً وأهلاً بكم إلى موجز الأنباء من رشيد أفهم. رئيس الجمهورية يؤكد أهمية توسيع التعاون مع واشنطن ضمن اتفاقية الإطار الاستراتيجية. قوى الإطار التنسيقية تفوض الزيدي باتخاذ القرارات والإجراءات الكفيلة بحفظ المصالح العليا للبلد. باراك العراق وسوريا وتركيا الركيزة الاستراتيجية لأي استقرار في الشرق الأوسط. القضاء يسترد 3 مليارات دينار عن دعوى فساد مالي وإداري. انفجار مفاجئ بباخرة عملاقة تحمل علم بنما بالقرب من ميناء أم قصر. الخطوط الجوية العراقية تعلن استئناف رحلاتها إلى بيروت. استهداف جديد بمسيرة يطال الباخرة العملاقة في المياه الإقليمية العراقية. الداخلية توقيف منتسب في الشرطة الاتحادية اعتدى على مواطن من ذوي الاحتياجات. ترامب: أعتقد أننا سنتوصل لاتفاق مع إيران الأسبوع المقبل. الحرس الثوري الإيراني يهدد بفتح أبواب الجحيم على إسرائيل إن هاجمت ضاحية بيروت الجنوبية. طقس العراق: غبار وتباين في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا للمتابعة، في أمان الله.
1: السيارات صارت كلش هواية، بس خليك ويا الكوري الأصلي أكيد كي جي أم، بعروض كلش مغرية بالنقد والأقساط وما بها أي تعقيد. زورونا في بغداد الرصافة كرادة خارج مقابل نادي الهندية، أو الكرخ شارع مطار المثنى مقابل جسر الشالتشية الجديد. للاستفسار الاتصال على الرقم 6677. كي جي أم العراق، استمتع بكل ثقة.
2: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
3: يا معود، شلون تسمح له يحكي وياك؟
4: اي والله بس عفوا، منو انت؟
3: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصه، وهي اول شاشه موبايل بالعالم بميزه حمايه الخصوصيه. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 الترا، وخلي شاشتك لك مو اللي بصفك.
1: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟ يوصل اكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهله. كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد. على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600.

0: أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصعد سيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
1: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني.
1: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
5: أنت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك.
6: الله يحفظك.
5: متمشو يعني
1: بعد شضايجة. اسمعي هاي الرشيد FM.

0: الصوت اللي تحبه الصوت اللي تحبه صار أقرب صار أقرب. إذاعة رشيد يوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق رشيد اف ام الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وحدث الأغاني بجودة أو تجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور. اللغة الإنجليزية رشيد اف ام. إذاعة رشيد
1: ثبتها على رشيد اف ام.

راديو رشيد أينما تذهب.

موجز الاف ام، اهلا بكم. رئيس الجمهورية يؤكد أهمية توسيع التعاون مع واشنطن ضمن اتفاقية الإطار الاستراتيجي. قوى الإطار التنسيقي تفوض الزيدي باتخاذ القرارات والإجراءات الكفيلة بحفظ المصالح العليا للبلد. العراق وسوريا وتركيا ركيزة الأساسية والاستراتيجية لأي استقرار في الشرق الأوسط. النزاهة تطيح بأربعة مسؤولين متورطين بسرقة واختلاس قرابة 2 مليار دينار في مديرية كهرباء ديالى. الخطوط الجوية العراقية تعلن استئناف رحلاتها إلى بيروت. استهداف جديد بمسيرات يطال الباخرة العملاقة في المياه الإقليمية العراقية. الداخلية توقيف منتسب في الشرطة الاتحادية اعتدى على مواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة ببغداد. إعلام إيران: طهران لم ترسل ردها على مقترح اتفاق نهائي مع أمريكا. الحرس الثوري الإيراني يهدد بفتح أبواب الجحيم على إسرائيل إن هاجمت ضاحية بيروت الجنوبية. للمرة الأولى بروكسل تبحث فرض قيود على وزراء إسرائيليين. طقس العراق: غبار وتباين في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

السيارات صارت كلش هواية، بس خليك ويا الكوري الأصلي أكيد KGM، بعروض كلش مغرية بالنقد والأقساط وما بها أي تعقيد. زورونا في بغداد الرصافة كرادة خارج مقابل نادي الهندية، أو الكرخ شارع مطار المثنى مقابل جسر الشالتشية الجديد. للاستفسار الاتصال على الرقم 667.

0: 7 كي جي ام العراق. استمتع.
1: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
2: يا معود، شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
3: اي والله بس عفوا، منو انت؟
2: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصه، وهي اول شاشه موبايل بالعالم بميزه حمايه الخصوصيه. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 الترا، وخلي شاشتك لك مو اللي بصفك.
0: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقت الفضائية، اتصل على الرقم 7805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
4: رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
5: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
4: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
6: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
4: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
7: اني نوبات اقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
4: نصف القمر معي انا مهيم الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

Bueno. وانا مو قال لي فوق

0: عليكم.
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 11:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: السيارات صارت كلش هواية، بس خليك ويا الكوري الأصلي أكيد كي جي ام، بعروض كلش مغرية بالنقد والأقساط وما بها أي تعقيد. زورونا في بغداد الرصافة كرادة خارج مقابل نادي الهندية، أو الكرخ شارع مطار المثنى مقابل جسر الشالتشية الجديد. للاستفسار الاتصال على الرقم 6677. كي جي ام العراق، استمتع بكل ثقة.
3: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد. شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
4: Got it, got it, got it.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.

0: الرشيد اف ام المود مودك
1: شوية وراجعين خليكم متواصلين شوية وراجعين الرشيد وياكم.
2: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد اف ام.

18 بتوقيت بغداد، أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من الرشيد أف أم، نبدأها بأهم العناوين. رئيس الجمهورية يؤكد أهمية توسيع التعاون مع واشنطن ضمن اتفاقية الإطار الاستراتيجي. قوى الإطار التنسيقي تفاوض الزيدي باتخاذ القرارات والإجراءات الكفيلة بحفظ المصالح العليا للبلد. إعلام إيران: طهران لم ترسل ردها على مقترح اتفاق نهائي مع أمريكا. استقبل رئيس الجمهورية نزار أميدي القائمة بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى العراق جوشوا هاريس، وشهد اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة وسبل تطويرها في مختلف المجالات وحصر السلاح بيد الدولة. وأكد رئيس الجمهورية خلال اللقاء أهمية توسيع أفاق التعاون الثنائي ضمن اتفاقية الإطار الاستراتيجي ودعم المشاريع التنموية والاستثمارية بما يحقق المصالح العليا المتبادلة للشعبين الصديقين. عقد الإطار التنسيقي اجتماعه الدوري بحضور رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي لمناقشة جملة من الملفات الوطنية والأمنية ذات الأولوية، فيما فوض قادة الإطار التنسيقي خلال الاجتماع رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة باتخاذ القرارات والإجراءات الكفيلة بحفظ المصالح العليا للبلد وفق ما تقدم. أكد المبعوث الأمريكي الخاص توم باراك أن العراق وسوريا وتركيا الركيزة الاستراتيجية لأي استقرار في الشرق الأوسط، وقال في تدوينات على منصة إكس: يتطلب تحقيق التوازن بين هذه الدول الثلاثة وجود نقطة اتصال أمريكية واحدة وثابتة تتجاوز الخلافات القبلية والدينية والطائفية. أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية كشف عمليات اختلاس وسرقة لمواد كهربائية تقدر بقرابة 2 مليار دينار في مديرية توزيع كهرباء ديالى، فيما ألقت القبض على 4 مسؤولين كبار متورطين بالقضية. وبينت أن قاضي محكمة تحقيق معقوبة المختصة بقضايا النزاهة قرر توقيف المتهمين مع استمرار التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق جميع المتورطين. قال مصدر مقرب من فريق التفاوض الإيراني لوكالة مهر الإيرانية للأنباء أن طهران لم ترد بعد على مقترح اتفاق نهائي مع الولايات المتحدة بهدف إنهاء الصراع بينهما، وذكر أن المناقشات حول النص النهائي لا تزال جارية في طهران. وأوضح أن إيران تدرس المقترح بحذر بالنظر لما تعتبره تاريخا من عدم التزام الولايات المتحدة فضلا عن انعدام الثقة بينهما. ختم هذه النشرة، هذا تذكير بأبرز عناوينها. رئيس الجمهورية يؤكد أهمية توسيع التعاون مع واشنطن ضمن اتفاقية الإطار الاستراتيجية. قوى الإطار التنسيقي تفوض الزيدي باتخاذ القرارات والإجراءات الكفيلة بحفظ المصالح العليا للبلد. إعلام إيران: طهران لم ترسل ردها على مقترح اتفاق نهائي مع أمريكا. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا، متابعة، في رعاية الله.

0: منصة نوفا إكس التعليمية من الأول المتوسط وحتى السادس العلمي. باكج متكامل يشمل الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، اللغة العربية واللغة الإنجليزية. ومع التسجيل يحصل الطالب على ملازم كاملة وحقيبة مدرسية تصل إلى المنزل. المنصة توفر اختبارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومراجعة شاملة بعد كل محاضرة. الأسعار: المتوسطة 125,000 دينار، الرابع والخامس العلمي 150,000 دينار، السادس العلمي 250,000 دينار للسنة الكاملة. التسجيل عبر تطبيق نوفا إكس أو أب ستور أو جوجل بلاي من خلال التليجرام والواتساب 0773-83-395 والتليجرام AHIS21. نوفا إكس، خيارك الأمثل.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 0780550600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
1: اليوم شنو مودك؟ فانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. فانجور. يومية على الهواء. آني وانتو كلنا سوا. فانجور على الرشيد، أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالـ7:30 الصبح.
2: اللحظات والدقائق والساعات ما تحلى بس ويا الرشيد اف ام 91.5. جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
3: اسمعوا أغنيتي الجديدة على إذاعة الرشيد، الفنان بسام مهدي.

الرشيد اف ام 91.5 91.5.

العاصمة بغداد، تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 12:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري

0: أجدد هواتف جالكسي أي المدعمة بالأي آي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك أي.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق،
2: اصعد بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
1: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد،
3: ساعدوني كم بدي.
1: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك
6: الله
5: يحفظك. انت مشو يعني

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. رئيس الجمهورية يؤكد أهمية توسعة التعاون مع واشنطن ضمن اتفاقية الإطار الاستراتيجية. قوى الإطار التنسيقي تفاوض الزيدي باتخاذ القرارات والإجراءات الكفيلة بحفظ المصالح العليا للبلد. باراك العراق وسوريا وتركيا الركيزة الاستراتيجية لأي استقرار في الشرق الأوسط. النزاهة تطيح بأربعة مسؤولين متورطين بسرقة واختلاس قرابة 2 مليار دينار في مديرية كهرباء ديالى. التربية تعلن ضوابط النقل بين المحافظات للهيئات التعليمية والتدريسية. مرصد بيئي مياه العراقي لم تعد صالحة حتى لغسل الملابس أو أواني الطبخ بسبب التلوث. العصائب تعلن تشكيل لجنة مركزية لفك الارتباط بالحشد الشعبي وحصر السلاح بيد الدولة. جنايات البصرة سجن مؤبد بحق تاجر مخدرات. إعلام إيران طهران لم ترسل ردها على مقترح اتفاق نهائي مع أمريكا. جولة مفاوضات لبنانية إسرائيلية جديدة بواشنطن. طقس العراق غبار وتباين في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: حساب زناجين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. وست سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناجين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد. شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
3: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

يا رب إن شاء الله تكونون بأحسن حال. استمعوا لأغنيتي الجديدة بعنوان نسمع أغاني، أخوكم الفنان محمود الشاعري، وهاي الأغنية حصريا إلى إذاعة الرشيد. تحياتي.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها الثانيه بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد اف ام، اهلا بكم. رئيس الجمهورية يؤكد أهمية توسيع التعاون مع واشنطن ضمن اتفاقية الإطار الاستراتيجي. قوى الإطار التنسيقي تفوض الزيدي باتخاذ القرارات والإجراءات الكفيلة بحفظ المصالح العليا للبلد. باراك: العراق وسوريا وتركيا ركيزة استراتيجية لأي استقرار في الشرق الأوسط. النزاهة تطيح بأربعة مسؤولين متورطين بسرقة واختلاس قرابة ملياري دينار في مديرية كهرباء ديالى. التربية تعلن ضوابط النقل بين المحافظات للهيئة التعليمية والتدريسية. مرصد بيئي مياه العراقي لم تعد صالحة حتى لغسل الملابس أو أواني الطبخ بسبب التلوث. العصائب تعلن تشكيل لجنة مركزية لفك الارتباط بالحشد الشعبي وحص السلاح بيد الدولة. جنايات البصرة: سجن مؤبد بحق تاجر مخدرات. إعلام إيران: طهران لم ترسل ردها على مقترح اتفاق نهائي مع أمريكا. جولة مفاوضات لبنانية إسرائيلية جديدة بواشنطن. طقس العراق: غبار وتباين في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد.

0: يا معود شلون تسمح له هيك يحكي وياك؟
1: اي والله بس عفوا منو انت؟
0: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصه، وهي اول شاشه موبايل بالعالم بميزه حمايه الخصوصيه. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 الترا، وخلي شاشتك لك مو اللي بصفك.
2: انت موظف ومحتار وين توطن راتبك؟ بسيطة ومحلولة، مصرف الخليج التجاري يقدم لك أقوى عرض للتوطين وفق تعليمات البنك المركزي العراقي. راح تحصل على بطاقة فيزا كارد، تسحب راتبك بأي جهاز صراف آلي داخل وخارج العراق، تشتري بكل سهولة من أي جهاز POS، تدفع أونلاين وتسوق من كل المواقع. قروض بدون كفيل توصل ل 25 مليون دينار بفائدة ثابتة 8% سنوياً ولمدة 5 سنوات، وهم عندنا قروض سريعة راتبك أقل من 2 مليون تأخذ 5 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%، راتبك 2 مليون وفوق تأخذ 10 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%، كذلك خدمات ومميزات أخرى تحصل عليها عند التوطين. الوثائق المطلوبة بسيطة، كتاب استمرارية خدمة، براءة ذمة إذا كنت موطن سابقاً بمصرف ثاني، البطاقة الموحدة، بطاقة السكن وصورتين. شلون التقديم؟ سهل كلش، تروح الأقرب فرع المصرف الخليجي التجاري واترك الباقي علينا، وطن راتبك ويانا وخلي كل شيء يصير أسهل.
3: في اقترب وهاتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك، بدال ما تفكر وين تروح شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيش بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالAI وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
5: يوصل أكيد
4: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
5: كلش سهلة.
4: أعلن.
5: أعلن. أعلن.
4: على الرشيد.
5: على الرشيد.
4: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
6: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
4: اليوم شنو مودك؟
7: بانجور.
4: سوينا الصبح حلو على مودك.
7: بانجور.
4: يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا.
7: بانجور.
4: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
7: بانجور. بانجور.
4: بانجور. بالسبعة ونص الصباح.
8: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
9: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
8: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
10: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
8: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
11: اني نوبات اقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
8: نصف القمر معي انا مهيم الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

0: FM.
1: اسمع اغنيتي الجديدة على اداء عطر رشيد، حياتي لكم الفنان حسن نسمي.
0: جديد
2: من رخصة النسوان، بس انت حلوة وصوتك يعدل الراس، ما حاجة قهوة.
0: جديد

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: الرشيد FM 24 ساعة

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: الساعة الآن 2:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
4: اصحى سيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
3: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
5: ساعدوني كم بدي.
3: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
6: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
7: انت الكبير
8: يا بعد روح
7: وهنيان نبيك
8: الله يحفظك
7: انت مشو يعني

0: بعد قليل على الطريق مع سلطان.
1: خلي عينك على الطريق لسه على الطريق.
2: الرشيد FM إذاعتك.

الرشيد اف ام اذاعتك ثبتها شويه وراجعين خليكم متواصلين شويه وراجعين الرشيد وياكم. انها الثالثه بتوقيت الرشيد اف ام. نشرة الأخبار من الرشيد FM.

الثالثة بتوقيت بغداد، أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من الرشيدة، فنبدأها بأبرز العناوين. رئيس الجمهورية يؤكد أهمية توسيع التعاون مع واشنطن ضمن اتفاقية الإطار الاستراتيجي. قوى الإطار التنسيقي تفاوض الزيلي باتخاذ القرارات والإجراءات الكفيلة بحفظ المصالح العليا للبلد. إعلام إيران طهران لم ترسل ردها على مقترح اتفاق نهائي مع أمريكا. استقبل رئيس الجمهورية نزار آميدي القائمة بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى العراق جوشوا

فارس. وشهد اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة وسبل تطويرها في مختلف المجالات وحصر السلاح بيد الدولة. وأكد رئيس الجمهورية أهمية توسيع آفاق التعاون الثنائي ضمن اتفاقية الإطار الاستراتيجي ودعم المشاريع التنموية والاستثمارية بما يحقق المصالح المتبادلة للشعبين الصديقين. عقد الإطار التنسيقي اجتماعه الدوري بحضور رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي لمناقشة جملة من الملفات الوطنية والأمنية ذات الأولوية، فيما فوض قادة الإطار التنسيقي خلال الاجتماع رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة باتخاذ القرارات والإجراءات الكفيلة بحفظ المصالح العليا للبلد. أكد المبعوث الأمريكي الخاص توم باراك أن العراق وسوريا وتركيا ركيزة استراتيجية لأي استقرار في الشرق الأوسط. وقال في تدوينة على منصة إكس: يتطلب تحقيق التوازن بين هذه الدول الثلاث وجود نقطة اتصال أمريكية واحدة وثابتة تتجاوز الخلافات القبلية والدينية والطائفية. أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية كشف عملية اختلاس وسرقة لمواد كهربائية تقدر بقرابة 2 مليار دينار في مديرية توزيع كهرباء ديالة، فيما ألقت القبض على 4 مسؤولين كبار متورطين بالقضية. وبيّنت أن قاضي محكمة تحقيق معقوبة المختصة بقضايا النزاهة قرر توقيف المتهمين مع استمرار التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق جميع المتورطين. قال مصدر مقرب من فريق التفاوض الإيراني لوكالة مهر الإيرانية للأنباء أن طهران لم ترد بعد على مقترح اتفاق نهائي مع الولايات المتحدة بهدف إنهاء الصراع بينهما، وذكر أن المناقشات حول النص النهائي لا تزال جارية في طهران. وأوضح أن إيران تدرس المقترح بحذر بالنظر لما تعتبره تاريخا من عدم التزام الولايات المتحدة فضلا عن انعدام الثقة بينهما. ختم هذه النشرة تذكير بعنوانها. رئيس الجمهورية يؤكد أهمية توسيع التعاون مع واشنطن ضمن اتفاقية الإطار الاستراتيجي. قوى الإطار التنسيقي تفوض الزيدي باتخاذ القرارات والإجراءات الكفيلة بحفظ المصالح العليا للبلد. إعلام إيران: طهران لم ترسل ردها على مقترح اتفاق نهائي مع أمريكا. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا للمتابعة، في أمان الله.

0: يا معود، شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
1: اي والله بس عفوا، منو انت؟
0: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصه، وهي اول شاشه موبايل بالعالم بميزه حمايه الخصوصيه. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 الترا، وخلي شاشتك لك مو اللي بصفك.
2: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة. أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
4: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: رشيد اف ام مع طول اليوم.
1: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصعد سيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
1: اما الحكي الزايد يرادي سولف ويا احد.
3: ساعدوني.
1: برنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
5: أنت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك.
6: الله يحفظك.
5: نتمشي يعني.

مساء الخير عليكم مستمعينا، مساء الورد على كل من يسمعنا دائما على 91.5 ترددنا في العراق. اجمل التحايل لكل الاشخاص راح يكونوا ويانا من خلال التطبيق الرشيد FM، وايضا كل التحايل للاشخاص اللي انضموا ويانا على التيك توك على البث المباشر. تحيه لكم جميعا، اتمنى لكم يوم جميل ورائع، وايضا تحيه لكل الاشخاص القريبين الى قلبنا. المهم تحيه لكل الاشخاص اللي راح يسمعونا ويتابعون في حلقتنا لهذا اليوم من على الطريق. سريعا حقول لكم موضوع الحلقه. احنا كنا تليفوناتنا ما شاء الله بيدنا، ودائما ما نتحرك باي، دائما ما نتحرك نروح

نجي هي تلفونات باليد. من جانب ثاني هذه التلفونات اللي احنا نستخدمها استخدامات اخرى، خابر، سوشيال ميديا، تفاصيل. اكو خلال يومك انت او خلال اسبوعك او خلال حياتك اكو شخص يتصل عليك بحيث انت ما تتباع الرقم، يجيك احساسين مندمجات سويه. الاول يا ستار السر يا الهي دائما، والثاني تقول هذا مخابر لازم عنده شغله وياي. بس هاي هذا ثابت، هذا الشخص من يوم اللي جت الموبايلات دخلت في عام 2003 شهر السادس الى هذا اليوم انت عندك هذا الاحساس باتجاهه. يعني من يوم تعرفت عليه واخذ رقمك انت عندك هذا الاحساس. طبعا بنهايه البرنامج راح اقول لكم انا عندي 3 اشخاص دول من يخابرون، يعني جديات اقول هاي الجمله انه لازم عنده شغله او يا ستار استر يا الهي، لازم هاي الجمله اقولها. شيل الهدف من السؤال بنهايه الحلقه ويا ذول الاشخاص راح اقول لكم اياهم راح افهمكم. ارقام الهواتف للمشاركه 0780211415، وبإمكانكم الاتصال مباشر أيضا على 0780211617، وعلى الواتساب على 0720111415. طبعا احنا عن شرع عليك تقول هاي الجملتين وتجاوبه، مو تعوفه. بس احنا نعوفه مو هواي، بس وتجاوبه. تحية طبعا لزميلي العزيزة أبا اللحق عليك والله سوسن بياتي، تحياتنا لها. لا ما تحكي عليه سوسن، أنت تحكي عليه، إيه هي ما تحكي عليه. فهذا هو موضوع حلقتنا اليوم من هالطريقة.

يلا موجودين على تيك توك، تحية لكم جميعا. وطبعا أريد تفاعل أكثر على تيك توك، أدري بكم هسه أنتم مشغولين كلش بموضوع أزمة البنزين اللي حقيقة ما أدري شو عصفت ببغداد بين ليلى وضحاها، ولكن يعني الموضوع ترى طبيعي، ماكو شيء عندنا يعني يوم ثلاثة ما دائما تصير أزمة مال بنزين. أتخيلها مفولة يعني، ولا سيارة بالشارع مفولة، فكلهم يروحوا البنزين خانة وضغطة، يعني ما دافتين أنتوا ليش ما تسوون؟ ليش ما تسوون

حياتنا لها عبير بياتي دائما يشتري جلوبس فول ما ادري ليش. المهم ليش نوصل احنا هاي المرحله؟ على العموم خلينا شوي نطلع من هذا الجو جو التوفيل مال بنزين، وتقولوا لي من الشخص اللي اذا اتصل عليك انت مباشره تقول لازم يري شغله ويا ستار استر يا الهي. سوسة انت همي بس ما اقدر اخصف صديقاتي كلهن يعني زميلاتنا اثنينهن بشوفهم واحدة متقابلة للأخ. فلذلك بإمكانكم طبعا اتصال على الواتساب على 0720-114-115. الله يا جميل.

0: ناخذ ويانا اتصال. الو الو
1: يا الله
0: يا الله
1: يا الله
0: يا الله انت
1: مساء يا الله
0: عمت مساء يا اهلا وسهلا شلون الاخبار؟
1: شلونك؟
0: عجب شنو؟
1: مو بعد ما وصلنا انا امي يوم صارت مين دقة
0: زين
1: من التسعة الوحدة ونص احنا بالمحكمة الكرخ
0: على مود هاي السالفة شنو يا عمي ما نريد خلاص
1: عمي خذوه ما نريد خذوه
0: كنت مجهول هو يا عادي بس فضونه
1: خذوه عمي كلهم خذوه ما نريده لا خاف عداوات عاد يقول لامي عاد مال امي طرف اول
0: ما طرف اول بالمشكلة
1: طرف اول بالمشكلة امك
0: طيب شنو
1: شلونكم عيني
0: هلا حبيبي شلون اخبارك سولف
1: اقول لك انتوا جايين غير
0: هاي ايش بيك عيب يم الموضوع
1: اللوكيشن بالجروب حتى ما حد يقول معك
0: ايش قلت لي
1: انت بس راح عند اللوكيشن راح عند لي بعد سهم وين
0: اي
1: يعني المنطقه دار المدارك كلها صفراء
0: طيب
1: والله اللوكيشن الجديد بحيره خليبه
0: اي مثلا اي محلات اي
1: منطق مربع اخضر مثلا لا هذا منطق
0: هذاك يوم صدق رحت مزرعه بابوغرب ذاك يوم مزرعه مكتوب من طلعت كتب لا وجهه اشاره
1: ما
0: في بس ظليت عتد لي اني على عرفه والله يمكن هذا الشهر وساب ثلاثه المهم الحمد لله الحمد لله مرحنا وجينا
1: الحمد لله على
0: سلامتنا الحمد لله سلامتنا
1: يعني بس احب اوجه معلومه شوفاني بهاي الحاله وهاي وخابر وصاحبنا قاعد
0: مرتاح ما عنده شيء
1: شوف
0: سولف لي من اللي خابرك وتقول يعني لازم عنده شغله او تقول يا ستار استر يا الهي
1: وبيض وبيض
0: جذاب
1: وبيض
0: جذاب
1: والله العظيم
0: يعني خابرك لو عنده شغله لو تقول
1: خابرني اكيد عنده شغله
0: ايه اكيد
1: لا اكيد مليار بالمية عنده شغله
0: ايه
1: او اجابه ويطلع عنده شغله
0: صدق
1: والله لو يصين على يعني شغلات اله
0: شنو هن
1: ادويه مثلا يصين على ادويه
0: ما شنو
1: ادويه
0: اي صح مرجات كبير سكر وضغط
1: وذي مرجات كبير فهو يحتاج ادويه
0: اي هو يحتاج ادويه
1: لو تذكرني مثلا انا ما عنده بشغله واخابره اقول له ذكرني
0: ايه
1: اقول شي يريد وبعدين اتذكر انه هو يريد من عندي فلان شغله
0: بس من يدق تصفن انت
1: من ادق والله اس شويه وبعدين اجاوبه
0: اوكي
1: اتذكر اخر شيء وش اتفقنا انا
0: اي صار شنو الموضوع هاي
1: بالمناسبه دق لي اخر مره قال راح اروح الولد صاحبنا اشتري من عنده تخم
0: اي
1: وطلع لا مشتري التخم ولا
0: هاي اي
1: وميه ليك ما ماخذ التخم وميه
0: بس بقطي انبش وياها

0: هاي إلك هاي إلك هاي
1: شو بعد الرجال قال لك حتى الباب مال الفارغ
2: حتى الحديقة
1: وياه احنا شهود واحنا اربع شهود يعني
0: اي اربع انا ما اريد احكي بس بعد هاي بعد شو اسوي
1: طيب وميض حميد محمود
0: اذا اذا تعرف ضغب اذا وميض عندك اذا خبرك تقول لازم عنده شغله
1: لازم عنده شغله
0: يا ستار استوري يا الهي منو
1: هي اقول انا تدري من اقول يا ستار
0: اي انت ما شاء الله
1: يتخللها بعض الادعيه
0: اي نعم اي
1: ويطلع عنده شغله
0: ويطلع عنده شغله اوكي طيب
1: تحياتي من الجميع
0: مو هو لا مو مو مو مو شو اسمه عمار منتظر الباكج قال لي عليه بسام
1: بس اقول له عمار حال الباكج احنا بحلقنا دام
0: اي والله عمي عمدهم فاتح خاله متوفي صحيح ما عليك انت بدنا نسولف
1: احنا خلص تطلع خلص تخلص الفاتحه
0: والله نجيب لك يقول بقي في حياتك روح له لا مو هذا واحد ذاك هم كانوا متاملين يقول مو كان يحكي عليه البارحه هم كانوا متاملين بهذا طلع ذاك
1: خرج الرجال اي ما احنا كنا حاطين الناظور عليه
0: اي طلع الناظر مكسور طيب تحياتي لك بلبل شكرا جزيلا لاتصالك تسلم يا حبيب مع السلامه هلا باي باي

بإمكانكم المشاركة أيضا عبر عبر وين؟ عبر لا لا بإمكانكم المشاركة عبر التيك توك وجاوبون على السؤال اللي يقول من الأشخاص إذا تقول يا أما يستر أو تقول لازم خابرني. أذكركم على الواتساب 0720114115 وبإمكانكم أيضا الاتصال على 0780211617 وعلى 0780211415. هذا أرقام الهواتف حتى تشاركون في حلقتنا لهذا اليوم من على الطريق، وأيضا بإمكانكم أن تكونوا ويانا بالاستماع عبر تطبيق الرشيد FM وتكونوا ويانا على الهواء. من أكو أشخاص مرات يدخلون في حياتك عندهم مشكلة، وهي أنه دائما هم مو إحنا دائما أنه عندهم طاقة، يعني سمعت أقول سلبية، بس هم دائما يجي تلقاهم أنه أكو فد شيء بالهم من مخابريك، ما مخابريك لله. وأكو ناس لا، يعني مثلا سان كومو عندي أصدقاء ما نتواصل تليفون، أنا أكثر واحد ما تواصل تليفون، بس على تواصل يعني من يتخابر كأنه ما عادي البارحة متخابرين، ما عندنا هاي السالفة اللي هي، أو ماكو طبيعة علاقة ما

0: بين أصدقائي. ممكن هم ويا غير إيه ممكن، بس كأصدقاء لا، ما عندنا هاي الفجوة بالاتصال من يتخابر أموت منها أنا. جيب قال جان مداك مهم، فالمهم إحنا هاي الأشياء. طيب شو نقول له؟ يلا رجع
1: جين، خليكم متواصلين شوية وراجعين وياكم. الساعة 3:30 بتوقيت أم. الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد. شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحى بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
3: كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
5: انت الكبير. نتمشي يعني.

طيب بس لحظة. أي والله العظيم. رجعنا معكم بالنص ساعة الثانية، وذكركم بسؤالنا: وش من الشخص اللي يتصل عليك تقول يا ستار استر يا إلهي، أو تقول هذا مخابرني لازم عنده شغلة، وش معنى هو هذا الشخص؟ وصال له هواي لو يعني من فترة قريبة. أرقام الهواتف 0780211415 0780211617. على الواتساب تقدرون تشاركون ويانا على 0720111415. هذه أرقام الهواتف حتى تشاركون ويا أو تشاركون بحلقتنا لهذا اليوم.

0: مخلصين اتصال. الو،
1: مساء العافيه شيخ الشباب.
0: مساء النور يا هلا.
1: شلونك حبيبي؟
0: يا هلا مرحبا، شلون الاخبار؟
1: في دول قلبك
0: الله يخليك. قل لي شكر منو؟

0: خلق لك شوارع عشان قافله من ورا البنزين خانات واحد على واحد.
1: لا تبثون اشاعات. الشارع فارغ وحلو جميل
0: والله. شارع ولطيف. شارع دمشق ازدحام.
1: شنو شارع؟ شنو
0: دمشق ازدحام؟
1: شارع دمشق هذا
0: شارع مال الزوراء.
1: ها اوكي طيب. عمود البنزين خانه
0: الظاهر يعني عمود البنزين خانه يعني كلش.
1: لا لا
0: الظاهر مال يرموك يعني محطه بها سيارات يعني مو ذاك الازدحام. ما شكر
1: شو العالم. هسه طلعوا ناس من الموظفين طلعوا مو ودق لك الموظفين ذولي يعني مواطنين تدري درجة الأولى لازم لهم أولوية بالبنزين. هسه راح يخلصوا ويشلوا بعدين نطلعنا القطاع الخاص نروح نفول من نلقى بنزين. ها بس أهم شيء الموظف يستلم بنزين. وعاي
0: كم
1: عارف شدك ويا
0: الموظف ليش
1: ما أحبهم والله.
0: ليش أنا واحد من عندهم ما تحبني
1: أنت؟ أحبك كشخص من أشوفك موظف ما أحبك والله. هاي بعد كمل توفيقه.
0: ايه لا بالحق
1: سولف لي شنو من الشخص اذا اتصل عليك تقول لازم عنده شغله او يا ستار استر يا الهي؟
0: والله بس المصائب بيخابروك. شيخ العشيره.
1: انت منو شخص واحد يدق عليك
0: بعيني؟ شيخ العشيره.
1: ها
0: والله
1: صدق؟
0: والله العظيم مصايب وطلايب ولم فلوس
1: ومشي. زين هذا اذا خبرك لازم عنده شغله.
0: احسن وجهي يصير اصفر ابو سلاطين.
1: شنو؟
0: احسن وجهي يصير اصفر.
1: صدق؟
0: والله العظيم
1: لهالدرجه.
0: يا ستار شنو؟
1: معقوله هيجي؟ ما دافته
0: والله. اي والله العظيم ابو سلاطين والله.
1: زين. هذا شيخ العشيره عندك.
0: اي.
1: شيخ العشيره ذا هيجي لا سالفته داكه مترهم.
0: مو شلون المكان؟
1: يعني
0: حيل.
1: اي حيل حيل.
0: يعني ما فد يوم شاء تليفون خابر قال يابا جدتك من العشيرة فد
1: ماكو انسى
0: $3
1: ماكو هيك فيلم ما تجيك العشيرة او ستة لا تجيك بس على الاقل يابا مثلا صار مثلا فاتحة فصل وانت ما مشمول. مستحيلة هاي.
0: لا
1: مستحيلة ما تصير. قصة
0: سوي سلفة ترى
1: خص قاطعنا خب ماكو ما شفت فد يوم كتبوا بالجروب انه ما ادري بس احنا نتعارك العالم وندفع والله ما دافتين.
0: واحنا عركه بالواتساب ما عندنا ويا احد.
1: لا حاج احنا كلنا عركات. كل ساعه رايحين على احد. هسه غير واحد يتعارك ويانا يسوي لنا شيء عم ودنا
0: مو اكري.
1: والله كم قلت لعمي قلت له ما ايش يعني ما دافتين ماني احنا ما فد يوم ناخذ قال لي لا احنا بس نطي. يا مشكله
0: بس نطي.
1: بس نطي يعني.
0: طيب. هو ثاني واحد من اخوتي غير يتعارك واحد من اخوتي يتعارك. عم نعطي فلوس يا ابا احنا متعاركين.
1: اي على وجهي.
0: لا اني لا اخوتي لا ولد عمي.
1: شغله حلوه
0: عم ابوي من... زين
1: طيب
0: اقول لك يوم من المخرج
1: عمار
0: ابو ياسر من اودك ابو علاوي.
1: اي عم تعرف بس طيب
0: الامور طيبه.
1: تحياتي لك وان شاء الله يا رب دائما ايامك جميله وممنون. شكرا جزيلا حياتي مع السلامه. هلا بك باي باي. بس ان شاء الله الجمعه.

0: يلا ناخذ اتصال. الو الو وين؟
1: الو
0: الو ها
1: تعبني المهندس مدارك.
0: مهندس اخي مبين عليه خوش ولد
1: والله. بحيث عفته ورحت لي غاد خرب جدد قيسته الشغل
0: كله. شنو مرتب؟ قل له اصلا مو مرتب هذا، مستحيل في يوم من الايام يطلع غلط.
1: انت عندك علم جيرمي مدير الانتاج؟

0: لا هذا الناصب عاليته و...
1: مو لا اللي وياي لا حاري من حاله.
0: ها اوكي.
1: بس جيرمي اللي شكرنا من عنده هواي.
0: ايه
1: هاي صحنا عليه هاي جيرمي ثانكيو. هذا مدير الانتاج هذا.
0: ها حلو ما شاء الله حلوه طريقه التعامل حلوه.
1: يعطينا ملاحظات.
0: ايه
1: فاني اوكي اوكي
0: زين زين. وهذاك البعيد هالسبب
1: اللي هو راح افيدك راح افيدك.
0: ايه
1: قلت له اوكي.
0: ايه
1: كان زركته مالاتنا اللي متفقين عليها.
0: ايه
1: القرده اليمي كان يقول ايش قلت له.
0: ايه
1: شرحت له كل التفاصيل. ريلي كان يقول له ثانك يو.
0: حلو حلو حلو حلو.
1: فهمت على قولتك 10 سنين كندا صاخبة.
0: اي بدي اقول لك انا قلت لك البارحه.
1: بس انت كل ما تشتغل بالبرنامج تذكر انت المن مقابل في خشمش قبل
0: واحد. وانت المن مقابل. الله
1: شوف الفرق. لا واني حداد وهو سودهن
0: تخيل وانا علامي وجاي ولابس وكاش
1: وعشرين سنة بالموقع. ايه
0: وتخيل وقبالي قبالي عمار كامل.
1: ايه شفت
0: بالتحدي ذاك يوم صرت للسالفة رحت لها. ايه من السنين
1: وعلى قولتك
0: وبعلي قابلك
1: دار نفيس دار نفيس ما فاتح. والله
0: وزملائك يخبلون
1: بثمانية الصبح بلشت أول ما دخلت لقيت هالمهندس قاعد على التزقام مالتي ينتظرني.
0: الله ايه كثرنا من المهندسين كثرنا.
1: قال نقيس هذا. قلت له شو تقيس عمي خلصان شيبينج هذا. قال لي نو سيلفو بلي سيلفو بلي تترجى يترجاني
0: سيلفو بلي. ايه
1: قلت له تعال بحيث عفته رحت ليغات طبيت زين.
0: احسن انا مكاني كمان اروح ليغات والله ما ابغى.
1: اي خوي
0: اتعب خوني.
1: اي والله والله تعبت والله.
0: طيب منو اذا خابرك تقول لازم عنده شغله او يا ستار استر يا الهي.
1: والله خوني صدق يعني اللهم زيد وبارك ماكو دورت معك يعني الحمد لله
0: لا.
1: محظوظ بكل شيء. اي والله كل اللي يخابروني اتصالات طبيعيه شلونك اخبارك جيب هاي
0: اولويه انه تجاوبه.
1: اولويه المدام
0: المدام
1: المره تقدر ما ترد هلو.
0: ترجع الدوق اذا تعوفها مثلا مشغول مثلا وسالفه.
1: لا حبيبي لا يعني مثلا دقيت ما جاوبت ما جاوبت العفو. يعني هي شلون اذا على مدار الاسبوع تتكرر هاي الحاله.
0: اي
1: تصير ملاحظات تصير اكو علامه استفهام.
0: ها كوشن
1: يعني أوكي. معودهم راسا ارد.
0: اي ليش ما يرد
1: يكون عذر. اي يعافي يعني يطون اخي المسلم 70 عذر.
0: هم ماكو لنا ثلاثه
1: ثالث عذر راسا يحركون الميليشيات ويحركون كل شيء. ايوه يدخلون انذار. ف وعندي هسه بالجديد صار رضا ولا صار عندهم تليفونات.
0: أي.
1: هم ذوله يعني ضروري يرد عليهم.
0: اوكي جيد. بس أيه. خلينا نقول
1: الباقين لا تحصيل حاصل.
0: الاولويه هي المدام المدام
1: العائله. أي. المدام.
0: أي.
1: المدام.
0: طيب
1: المدام لو تدري بالمهندسين وش
0: اي والله والله اي مدام لو تدري بالمهندسين ذول تبطلك تبطلك تعطيك راتب وتقعد
1: هو ترى ياهلي يسمع حداد يقول خطيبه
0: حاله. اي مو احنا نتخيل شكل حداد نظارته بقصته وحار.
1: كيف نوصل هاي المرحله بالعراق من الحداده؟
0: انا راح اعوف العراق واجيك سوي لي اوراق سوي لي رتب.
1: تخيل عنده سيفيك عاديه يعني قلت له هذا لو انت بالعراق تركب
0: زاهد.
1: تحياتنا العمار.
0: اي عمار هميراد لحط له حداد.
1: عمار هميراد لحداد. حلو حلو.
0: اي والله. طيب. تحياتي لك حمودي حبيبي.
1: ارجع نقيس تعذرني شويه ما داري.
0: لا لا ارجع ارجع ارجع حبيبي ارجع الزملاء.
1: والله القطعه ما بيها شيء بس هو يتحجج.
0: لا ارجع للزملاء وسلم لي عليهم امانه.
1: صدق؟
0: والله قولهم صدق.
1: خليهم يخابرون وتتحملت المسؤولية؟
0: يعني ما لحق على الحلق هسه انا وين سالفة وذبح وحكاية الكبرى شلون؟
1: النوبة بالعراقي معلم.
0: النوبة فوقها. طيب تحياتي لك حبيبي شكرا مع السلامة باي باي. هلا حمودي باي باي. وين يخابرون نخاف النوبة ننقلب احنا. ناخذ ويانا اتصال الو.
2: حبيبي.
0: والله ما تضبط لك.
2: ليش قلبي
0: ما تجي ما تجي حسن يعني
2: ودافترنون مستر سلطان
0: مباوع هذا اللايلون ما يجي هو ما يطلع صح.
2: اقول لك صوتي واضح لو احول حسن ما
0: والله تحول
2: انا على السياره
0: هسه امورك اوكي اذا تبقى هيك امور طيبه.
2: لا امور طيبه ان شاء الله
0: امور طيبة.

0: طيبة، دائما أمورك طيبة.
1: شلونك عم أبو عزيز؟
0: شلون الأخبار؟
1: شو أخبارك؟
0: أنت شو أخبارك؟
1: والله أنا مرتاح جدا.
0: يا الله شكو، شنو الموضوع صار وياك؟
1: دائما ما دام الحالة المادية تمام.
0: تخبل
1: أنت بالتمام.
0: إيه
1: والله
0: والله والله صح.
1: أنت باللوز هاي الإمام الإمام جعفر الصادق سلام الله عليه.
0: سلام الله عليه. إيه
1: يقول النفس إن ضمنت قوتها اطمأنت.
0: صح
1: والله، يعني قوتك أنت كل قوتك.
0: أي والله حلوة حلوة حلوة ملعب. إيه حلوة.
1: يعني يعني اللي يجيني للمحل مو ضايج من كل ضايج ومن ضحضة وجاء من كسرة وما تتبدل وما أدري شنو. أقول له أنت ما دامك يا محدوري دونت ووري.
0: أولي هاي هاي ثابتة حبيتها.
1: أغش كاني؟
0: لا عمي
1: والله. ولي دعي لي بالخير. أقول له الله يحفظ لك الزغير. ويطول لك القصير.
0: الله حلوة هاي.
1: حبيبي
0: اليوم الحلقة ما راح
1: تنجح.
0: زين، لمن إذا واحد خابرك تقول يا ستار السوري يا إلهي، أو تقول هذا مخابرني على شغلة؟
1: يا أخوي يا خالي وحمي عمي شيخ وخالي ربنا المشاكل. يعني لو مكسورة جانته ومن يخابرني؟ يعني وانا اتشنان ابن اخته والله يخابرني. شوف رقم اقول لو طلاب ولو مشكلة عنده ماكو غيرها.
0: ماكو غيرها.
1: وحمي هماتين شلون انت الاتصال قبل الله يحفظه. هماتين حمي شيخ وتعال امشي مشي وامشي طلابه وامشي مشي وامشي طلابه تعالوا وردوا.
0: ويا الرايحين ويا الجايين احنا والشغلات كلها تعبانة، ما حد يوديك على سالفة زينة.
1: ويا ريت مبين.
0: اي
1: يا حبيبنا والله مصيبة.
0: اي والله عمي مصيبة.
1: ما تقدر يعني تجزيهم. انت بعد مشلب لحيتك بلحيتهم.
0: اي
1: انا ما تين باشر عقبت عرفت واحد هاي ما تين تخابرهم تعالوا لابويا.
0: اي والله صدق.
1: والله واكو ناس بغير محافظة ما تين مشكلة شي هذولا. تعالوا جيب عتادك وسلاحك وتعال افزحوا
0: يا يابا.
1: هم ما يستدادي. اي طبعا شايا بابا حبيبي استاذ سلطان. يعني هو انت ما دام بهالوضع اللي الدولة اللي ما كافلة ضمان امنك فلازم عشيرتك تكفل ضمان امنك. شلون بمواصلك؟
0: اي والله بمواصل لازم تكون مواصل قوي عندك.
1: تقول يا ساتر لو جنازة لو طلابة اكو غيره. واحنا بالنجف يعني تعال لو تلقانا من الناصرية وديون هذول من يجوك فما يجوك نفر من نفرين.
0: لا طبعا
1: انا اقل شيء يجوك تتكسر خير خويا. والعبارة البارحة دا اقول لك صار الحشة ما نتوب تقول عمي انت ما تقول لك تشيل فيلمي بس شو تسوي. اي لازم يشد احزامك بحزام
0: ونعمة منهم
1: اي طابة خابر
0: ما ونعم منهم منك حبيبي. تحياتي لك يا قلبي تسلم يا
1: رب. تحياتي لك وسر سلطان حتى
0: اهلا ومرحبا. خلينا نوجه تحيه طبعا للصديق العزيز الاعلام الخطر ليث الجزائري. تحياتي لك. يعني موضوع انت واحد من الاشخاص والاعلاميين اللي تفك مفاتيح واسرار الوضع السياسي. عنده زيت لك سالفرد فهمني ما بيشي. صديقك أخوك زميلك سألك سؤال جاوبني يا أخي فهمني شنو هذا. فك السر أقول لي الحمد لله على السلامة بيبي. يلا سمعنا.

0: يا رب ستر لي كان زين والله. لا ما يفيدنا, ما يجيب الهدف اللي احنا نسعى له في فك شفره الحوار والسؤال سالت لك. خلينا ناخذ يا اتصال عندنا. الو
1: الو
0: الو
1: تدري الله ستر.
0: الله ستر على شنو؟
1: هو
0: ها
1: الله سترك.
0: الله سترني ولا سترك؟
1: لا سترك انت.
0: الله سترني اي والله.
1: اي انا كم وحده بوحده
0: اي
1: وانت تغطي الضحكة وما تتغطى على حافك صغير.
0: هاي شنو هاي زين جايبها كامل كلها حلوة.
1: لا شنو جني تدري والله ما محضر.
0: لا والله كذا محضرها
1: والله حق هاي من يلبي هاي ما محضر بس مال الله ستر.
0: وحدة وحدة من عندهن لو انت محضرهن لو انت متعود من ادوات التكليك للعالم حافظ.
1: لا لا لا قلت لك التسليك.
0: اي التسليك والتكليك نفسه.
1: اي انا لازم انا شغلتنا تسليك.
0: اي طبعا
1: اذا هاي عود اخابرك.
0: اي عفية ان شاء الله لا.
1: اي كلها ايه.
0: شلون الاخبار ابو صوف؟
1: شلون؟
0: شلون اخبارك داس؟
1: طبيعيه اشتغل الوقت مال تغريب اقول الله يستر يعني ابسط شيء ابسط شيء كي محمله على العشاء
0: يابا.
1: اي ابا بعد انت بعد زين هم اهل العرب ما سريد وما سريد هم شبعانين لازم مشاوي لازم فد ابسط شيء فد منتي
0: يابا.
1: اي والله عده شقه.
0: اي
1: المهم فمره من المرات
0: اي
1: مو يعني مشيت على مره
0: ايه
1: انطوني نسوان من شنو يعني تمشيت شلون تقول مال العرب انه وصفوا لي اكو هناك بنيه ورحنا عليها اوكي ايه. فاتفقنا باكر يعني اي باكر مثلا احنا قعدنا وياهم مثلا الاحد اتفقنا على الثلاثاء
0: ايه.
1: نروح نشتري ذهب
0: زين.
1: الاثنين قاعد العصر بالحديقه
0: ايه.
1: ادخن ملك زمانك انت باكر تشتري ذهب
0: زين
1: قاعد والجوله طيف وهاي دق علي علي اخويا قلت الله يستر
0: عمار شوف الواتساب اي
1: جاوبت ها لو شلونك ها انت ماتك. وين
0: ايه.
1: بالحديقه قاعد قال عمتي توفت
0: يا ستر ايه.
1: والله
0: ايه.
1: سبب الوفاه
0: ايه.
1: ماتت من الضحك من الضحك تضحك وماتت
0: كذب
1: والله العظيم وتاع السلطان ابنها كان يمنا قبلها بساعتين لان تحضر لان تدري عرس راح يقربها فلن جهز البيت مال ابويا الكبير
0: طيب
1: فمشغولين بيه وخلاص هاي سبحان الله خابره قالوا له روح امك يريدوها يعني عفوا امك تريدك فراح وصار اللي صار فهذولا لا ذولا الاثنين اذا خابروني لا يعني الله يستر
0: الله اللي يستر ايه
1: يعني ما يطق بين الحواجب
0: وين عنده شغله منه
1: وأصدقاء كلهم عندهم شغلات خاصة من يخابروني وقت الشغل والله لو أريد مبردة لو سبليت لو شاشة لو شوف مدري شنو
0: هيك
1: ولا لازم صديقك ماكو كارون بل كنت يسمعون اي والله شبيك
0: وهاد دقلة
1: لو شي يسوي عندي كم واحد لئيم يخابرني أنا وخابر علاء وخابر إبراهيم حتى لازم نشتغل شوف يا سارة أرخص التجيب لي
0: لا أصدق لئيم
1: اي والله بس احنا شنو نظل من عندهم
0: اي
1: من يخابر واحد يخابرني يقول لي ترى صاحبك دق علي وطيته هيك سعر
0: اي فانت انطيه
1: نتفق احنا على سعر اي طلع المالات ونودي لي اياه
0: حلوه عاش سيدك والله
1: اي شنو شغله هي ترى هي يعني مو انا همنا راح يريد من عنده شغله خو مجانا نشتغل
0: لا طبعا هم مقابل
1: هي لازم هي مصالح ترى الدنيا
0: اي والله عمي عاش سيدك
1: لازم هي
0: وايدك لك اي صور
1: لا على وقتك اخوك انا
0: طيب عاش ايدك ابو الصوف حبيبي شكرا جزيلا
1: اتصالك حبيبي الذهب
0: ممنون
1: هلا وقلب
0: هلا حبيبي مع السلامه
1: هلا حياك الله
0: طيب خلينا نوجه طبعا تحيه الى ادم لايف العراق الاول كل عام وانت بألف خير وان شاء الله لايف اول عيد ميلادك كل عام وان شاء الله تحقيق الامنيات ومني ومن اذاعه الرشيد كل دول عينه عام وخير

علي تحياتي لك حبيبي علي محمد، شكرا جزيلا وعاشت ايدك انت كبيست، امورك طيبه والله حلوه حبيتها. يلا لا ما لحق ما لحق راح اصير اللي وانا على اتصال على الواتساب، اتصل بعد الواتساب بلا زحمه عليك او عليك ما اعرف. سؤالنا ذكركم به، من الشخص اذا اتصل عليك انت بساعه مباشره تقول يا ستار استر يا الهي، او هذا مخابرني يريد شغله، منهم من اصدقائك من الناس اللي تعرفهم، وش معنى هذا الشخص؟ وطبعا راح انتظركم بعد الفاصل تتصلون بينا وتقولون من هذا الشخص وش قد بالمية موجود بحياتك. فاصل نرجع.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الرابعة بتوقيت الرشيد FM.

من الرشيد اف ام، اهلا بكم. رئيس الجمهورية يؤكد أهمية توسيع التعاون مع واشنطن ضمن اتفاقية الإطار الاستراتيجي. قوى الإطار التنسيقي تفوض الزيدي باتخاذ القرارات والإجراءات الكفيلة بحفظ المصالح العليا للبلد. باراك العراق وسوريا وتركيا الركيزة الاستراتيجية لأي استقرار في الشرق الأوسط. النزاهة تطيح بأربعة مسؤولين متورطين بسرقة واختلاس قرابة 2 مليار دينار في مديرية كهرباء ديالى. التربية تعلن ضوابط النقل بين المحافظات للهيئات التعليمية والتدريسية. مرصد بيئي مياه العراق لم تعد صالحة حتى لغسل الملابس أو أواني الطبخ بسبب التلوث. العصائب تعلن تشكيل لجنة مركزية لفك الارتباط بالحشد الشعبي وحصر السلاح بيد الدولة. جنايات البصرة السجن المؤبد بحق تاجر مخدرات. إعلام إيران طهران لم ترسل ردها على مقترح اتفاق نهائي مع أمريكا. جولة مفاوضات لبنانية إسرائيلية جديدة بواشنطن. طقس العراق غبار وتباين في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا للمتابعة أينما كنتم، في رعاية الله.

0: يا معود، شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
1: اي والله بس عفوا، منو انت؟
0: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصه، وهي اول شاشه موبايل بالعالم حمايه الخصوصيه. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 الترا، وخلي شاشتك لك مو اللي بصفك.
2: مع مصرف الخليج التجاري، حسابات تناسب احتياجك، سواء كنت فردا اليك ابرز حسابات لدينا، حيث نقدم لك في مصرف الخليج التجاري خيارات متعدده لفتح الحسابات. الحساب الجاري مخصص للتجار واصحاب الشركات مع امكانيه الحصول على دفتر سكوك. حساب التوفير بفائدة سنوية 3% تدفع شهريا، وخيار الحصول على سبيكة ذهبية.

0: بدلاً من الفائدة النقدية. حسابات الوديعة الثابت بعوائد تصل إلى 9% سنوياً وفق مدة محددة. حساب البراعم للأطفال من يوم واحد وحتى 17 عاماً بفائدة 3% تدفع شهرياً. مصرف الخليج التجاري، نرسو بك على شاطئ الأمان.
1: حساب زناجين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكبر والفرحة أكبر. 600,000 دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون في شهر الفائز واحد. و6 سيارات يو إكس 1 موزعة على سنوي. الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي. 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وعزز حساب زناجين ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
2: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد. شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت وخلي صيفك اي.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
4: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: اليوم شنو مودك؟
5: بانجور.
3: سوينا الصبح حلو على مودك.
5: بانجور.
3: يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا.
5: بانجور
3: على الرشيد أحلى هوا. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: بس حرف سيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يرادي يسولف ويا احد.
2: ساعدوني.
3: تقدم.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيالنا بيك
6: الله يحفظك
5: انت شو يعني.
4: طيب مستمعي رجعنا لكم الساعه الثانيه من حلقتنا لهذا اليوم من على الطريق. وسؤال الحلقه اللي يقول منو من الأشخاص إذا اتصل عليك اتصال هاتفي تقول يا ستار استر يا إلهي أو تقول هذا مخابر أكيد عنده شغلة؟ أرقام الهواتف للمشاركة 0780211115 وعلى 0780211617. وبإمكانكم أيضا الاتصال على الواتساب على 0700111115. هذا هو موضوع حلقتنا وبإمكانكم الاتصال على ذن الأرقام. أيضا بإمكانكم التعليق على التيك توك على البث المباشر إذاعة الرشيد على التيك توك. أوكي يلا نأخذ اتصال. ألو.
7: يوم جديد ومساء جديد.
4: لا أنت تقول يوم جديد أنا أقول مساء جديد.
7: والله صحيح. شوف
4: شفت ها
7: كل شيء تذكر يعني والله العظيم على قول تمه معذرب.
4: شو
7: معذرب.
4: يلا بلش.
7: استاذ سلطان من اني نايم الصبح يجيني تليفون
4: اي
7: ب 12 وقبل ال 12 يعني من 10 11 12
4: أي.
7: من المحل
4: اي
7: اقول يا ربي استر
4: والله
7: تجيني شغله هيك والله يعني من ابو الكاشير بالضبط
4: اي
7: زين اي فهذا الاول
4: اي
7: لانه يجون ذول الحبربشيه لو يجيك هو مثلا ابو الصحه يريد المالات واحنا ننطيهن بس اذا ما عاجبه مزاجه معكر مثلا اذا قال مثلا
4: يجي مرتبخ
7: ليش محطوط يم التايت لازم ننطي عليها فلوس. المهم هذا واحد
4: زي.
7: والثاني اتصال عمي مني خابرني الله يحفظ اخ ابويا لازم شغله بيها محتاج شيء
4: زين
7: يعني انطيها بس مرات انا مرايق مرات انا مبيوق مرات كذا

0: نطير خاطر ابويا امها الشخصين يروح يسمعني عيب.
1: يلا ما يخالف. المهم يعني ابو الكاش ابو الكاشير اذا خابر قبل 12 الله يستر منه.
0: الله يستر منه. لازم اكو شيء غلط زين. اي والله تحياتي. قول له نازل البيض الاستاذ عمار كامل.
1: نازل البيض يعني استاذ عمار كامل بما انه انت تحب البيض شويه. اوكي تحياتي لك. اوكي حبيبي هلا باي. هلا جاي احكي لك وش ما نسمع دينيز. دينيز زين هذا الاسم انا يعني اعرف بس واحدة بهالاسم دينيز. ثم اذا طلعت يتي ايش جاي احكي كوش ما دل نسمع الواتساب ما يبين ما يطلع عندنا. لا

كلش عالي إذا أحدق عليهم من اللي الناس اللي هم يعرفوهم، بسبب إلى أنه هم هواي عندهم ذكريات أو خلينا نقول تصور إلى أنه هذول الأشخاص إذا دقوا يعني أكو سالفة ثقيلة كلش. فمن من عندكم عندهم هاي السالفة؟ وهو طبعا دائما هذا اللي عنده شغلة هي يعني هسه مثلا نقول احنا عن فلان عنده شغله وياه لازم ندق، واكو واحد لا تقول هذا يدق لازم اكو فد مصيبه. تقدرون تشاركون على رقم الواتساب 0720 114 115. صح اتصال. الو الو الو ماكو الو راجب ماكو الو ليش ما يحبون يحجون كيف؟

0: عندنا مشاركة. شو تقول؟ تقول صديقتي إذا دقت أقول تريد شكوى وخلق أمراض ما أدري منين عبيرة. هي سقام بالدين ما ممكن ترفضه. اللي هو 50%. خمسين والمية ما تقدر تقول ما عندي ما أقدر. وين أنا الفكرة؟ فهم يستغلون هاي النقطة بالتحديد. نأخذ ويانا اتصال. ألو. الله يخليك نصيل راديو شوية. وردة حياتي إلك. سالف لي منو عندك هيك شخص؟
1: والله أول واحد.
0: عمك؟
1: إذا
0: خابر كتاب مصلحتي. ليش؟
1: إذا خابر أنه
0: ايه
1: انا لو فصل
0: ايه
1: لو فات حلا اسم الله عليك
0: ايه
1: لو
0: زين
1: تعال خذني لو تعال لي
0: ها تعال خذني
1: ايه
0: ها يا عمود يبلغك بيها
1: لا تعال خذني
0: تعال خذني اوكي
1: انت كبير
0: ايه
1: كبير وابوك مريض وهار
0: مال انت والدنيا
1: والشغل
0: وتنوم
1: وما فيك انا انا فاهمه على
0: وادي اي والله ما بدي اقول لك حظيه كذا
1: يعني تخيل انت ذاك اليوم كنت سويت لي
0: ايه
1: والله العظيم قدام عمامي وقرايبي وهاي
0: ايه
1: جاني شايف واحد يحرج واحد

0: قدام العالم، او هاي اعطيني فلوس صندوق او اعطيني فلوس شفنا احنا شلون صندوق بال ترى ما شاء الله بعدين انت مش شوف لمجموعه حلوه وهاي لا تداعيني داعيني بالصندوق ولا تداعيني باي شيء عود قدام عمي كبير وقدام شيخنا لا تداعيني
1: عوفني
0: عندك عمي الثاني عندك عمي الثاني عنده الماستر مالي وهو يسحب
1: زين
0: ليش تداعي والله عمي الكبير الشيخ عشرتنا قال له ليش قلت سنة والداعبي قال لي مو ما يقفوا من لهيك وقت
1: ما شنو؟
0: دايحين هم ما يقفوا من لهيك وقعي الشغل وايد قال لي طالع الشغل دايح والله
1: صارت تطلع على الشغل دياحي عم زيدين مهد دياحه
0: هو محترماتك ما يعرف يعني شلون يصير يعبر عن
1: ما يخالف دائما اكو واحد
0: يصير يعني ماكو هيك بعد تراجعون هاي قدام كبير وقدام عم الزغير وقدام شيخنا تتخابر لا على صندوق لا
1: اي الله يرضى عليك قال تعبانين احنا تعبانين هسه مو مال هالسوالف هاي
0: احنا نقعد هسه حاول او شيء هاي ما اسوي وعد ثانيه اذا دقت علي هاي مصلحتك
1: ها والله شنو اكثر شيء طلبه؟
0: لا تعال وصلني تعال قلت له مو سالك الخلف ايش ذاك اليوم تعال وصلني تعال هات عمي انا عندي شغل وعندي هات ذاك صداقه هيك قلت له صداقه يعني صداقه انا وياك مو شيء بس مو 24 ساعه تعال وصل معي عيب
1: ايش عندي يقول لك قبل
0: والله هسه قبل ربع ساعه دقت عليه
1: تعال وصلني
0: انت وين؟ قلت له بالدوام قالت انا اقعد راح انا اكل ما شاء الله
1: ما لا اقول لك محجوزين اليوم ما عندنا شغل
0: محجوزين ما يدري ما يدري
1: محجوزين يقول لك جانا مدير عام جديد وشوي نحس وهاي محاجزنا
0: اي والله لا والله مو مدير عام لا قلت له دور على بنزين خانه
1: ها دور على بنزين اي عافيه ما عندي بنزين دور بنزين خانه
0: والله ما عندي بنزين
1: ما عندي ليش ما مفول قبل يومين ثلاثه
0: والله ما حطيت البنزين خانه بس جيت بشغل فولت 25 بس تخلص
1: خلي فيدك الشغل خلي فيدك لو مفول البارحه مكمله كان احسن
0: دقائق خايف اعطيك
1: البنزين خانه طيب اوكي طيب تحياتي لك حبيبي
0: تحياتي لك
1: هاي قلوا عمار قال لي عمار كام ايه وعمار طبعا ايه عافية ايه تحياتي يا لو باي مع السلامة

واحدة من الأشياء اللي إحنا دائما ندورها طبعاً لما أحد يتصل بينا، قصة إحنا يعني خلينا نقول العراقيين، عندنا سالفة ندورها. خبرك يقول لك هاك. طب حياته هي يعني واحد يخابرك مثلاً يقول لك يا بهاك هاي فلوس، أو يقول لك مثلاً أكو شغلة حلوة تعال أراويك إياها.

أو مثلاً عازمك على فلان مكان، ماكو هاي، صعبة هسه بالوقت هذا. هاي واحدة من الأشياء. الثانية لأنه إحنا أيضاً كأشخاص نقول دائماً نتمنى هاي بس أمنية، نتمنى إنه مثلاً اللي يخابرونا على أساس أو يتواصلون ويانا على أساس المصلحة إنه ما يخابرون دائماً. أردي دائماً إحنا نحكيهم، ما عندنا لا روحة ولا يعني تدرون شوية قرارنا واحد، فلذلك تلقانا دائماً إنه إحنا عادي. من قلت لكم إلى إنه أكو شيء اسمه شخص ممكن يتصل عليك. أشتيدك مصاب كبير أنت والله العظيم. روح لك في من عندنا احنا شيء مثلا واحد يخابر دائما يصير عندنا هذا القلق العالي جدا من اتصاله، بس بالتالي بنهايه هذا راح نجاوب احنا يعني ما عندنا غير حل، هي هاي المشكله اللي يصير عيانا. فلذلك بامكانكم المشاركه على ارقام الهواتف 07-802-11-4115 و 07-802-11-6117، وأيضا بإمكانكم المشاركة على الصفر على الواتساب 07-0-011-4-115. ممكن شنسة منهم عمار قولي.

0: اوكي طيب ناخذ ويانا اتصال. الو
1: السلام عليكم.
0: سلام ورحمه الله.
1: كل عام وانت بخير.
0: وانت بالف بخير.
1: انا عايدتك بس انت ما عايدتني.
0: زين ليش انت بدك تعايدني؟ مو خلص العيد.
1: انت عايدك انا اول يوم العيد عايدتك.
0: وين عايدتني؟
1: شوف هالرساله.
0: اي هاي واحد ما جاب رسائل.
1: انا عشان اسوي يعني شو اسوي يعني لا ما... عندي رقمك حتى اتصل بيك وعايدك.
0: اي ماكو حتى لو انا البارحه ذا شو صديقي قال لي انا دزيت لك مال المعايده مال العيد. قلت لي بس انا ما
1: لا انا كتبت لك كتابه كل عام وانت بخير استاذ سلطان.
0: ها هيك شيء والله لا عدم هذا هيك شيء حقك علي صح.
1: اي
0: على بالي سويت من هاي الرساله جاهزه.
1: لا انا ما ادز رسائل
0: جاهزه. اي ما
1: انا اصلا شوف سلطان يعني العلم ولا طلع انا الترندات اللي دا يصير ماكو بالسوشيال ميديا انا ادزها اسوي شغلات وادزها الناس واقول لهم تنشروها. انا ما انشر هالشغلات. هو انا خابني بالاي اي. يا محمد شو مسوي بالاي اي والله العب طلعهم ذول الجماعه هسه اللي هذا من هذاك.
0: هيجي ادز لي خل اشوف.
1: وين ادز لك؟ ماني ما عندي رقمك
0: يعني. انستغرام شو عليها هي؟
1: ما اعرف هذا الانستغرام هم يدزون بي بس هوايه طويل يعني طويله مرات اكو 5 دقائق 3 دقائق.
0: هيجي
1: بعد ما اعرف
0: انت واهسك بيها شنو مشتري مشترك؟
1: لا انا عندي برنامج كلش قوي مال الاي اي شغلتي بيه يعني انا اساسا اسوي ديزاينر اختصاصي كله بالديزاينر فاغلبيته هذا اشياء محتاجه
0: يعني.
1: من ضمن شغلي.
0: اوكي
1: مش قدم اسوي سوالف هاي ذاك اليوم دزيت لها معايده للعلويه. العلويه بان كان عيد ميلادها. سويت لها بعيد ميلادها شو اسمه كتبت لها اسمها ولقبها والبرج مالتها ودزيت لها.
0: حلو
1: ليجو.
0: يعني
1: انا اشتغل شغلات كلش
0: قوي. دزلي على انستغرام خل اشوف والله شنو التفاصيل هيك تطلع شيء حلو هيك استفاد منك.
1: استفاد من عندي يعني. وانا مرات اغلبيتها مثلا اسوي شغلات مثلا

0: بدي احكيها بالتليفون ما
1: تنحكي اوكي
0: فيها.
1: بعدين بعدين بعدين لا تحكين كلن هسه لا تحكين كلن هسه التلخ. طيب يلا هسه تعال سولف لي منو من الاشخاص اللي انت اذا خبرك تقول يا ستارستر او تقول هذا مخابرني على مصلحه؟
0: والله سلطان 99.9% كلها خابر مصالح.
1: والله
0: والله العظيم اللي يريد يبدي يسوي له ديزاين مال المطبخ، واللي عنده بلكونه ويريد يغيرها يسوي له قاعده رهيبه، واللي عنده حمام يريد يغيره ويسوي له ديكور، واللي بيت يريد ياسسه من جديد، واللي يبو ايش قد شغلات تسوون. ماكو احد يخابرني شلونك علي
1: اي وش اخبارك علاوي شلونك شو ماكو مشتاق لك
0: اي والله ماكو ابد ابد كفيلك الحمزه ما حد
1: يدري. ليش حبيبي ليش هيك مظلوم انت بالحياه؟
0: اي أيوة والله حتى اذا ولدي صابروني ماكو بابا مش بطتنا عيدية.
1: ها هيك اي
0: شنو
1: زين
0: الحياه فرص عندهم.
1: ايوه
0: والله يخليك
1: الله يحفظهم ان شاء الله يا رب. ان شاء الله دائما واحد يقدر يشوف اولادنا والله العظيم. يعني دائما احنا نتمنى انه نشتغل ونروح نجي كل هاي الحياه مع مصاعبها مع الاشخاص حشاكل عليهم الف علامه استفهام اللي نلتقي بهم احنا كله لهم لاولادنا، ونتمنى دائما يكونوا مرتاحين على اقل تقدير. احنا كنا عندنا هاي العقده انه احنا ما نريدهم يعانون اللي احنا عانينا حتى لو كانت معاناه يعني عفوا تافهه بس ما نريد. فلذلك
0: احنا الله خلقنا نؤدي رساله بهذه الحياه. احنا ساعي بريد يعني استلمت الرساله من ابويا
1: اي سلمها
0: اسلمها لولدي وهكذا، وهم بعد بدورهم يسلموها لولدهم وهكذا والحياه تسير.
1: اي والله تسير. طيب
0: هذه
1: طيب اذا انت خلينا نقول مبدئيا ما عندك احد من تقول له هاي الحكايه؟
0: لا لا لا ما عندي،
1: يعني ما عدا انه هم كلهم مصلحه عندهم شغل بس مال مثلا الله اليستر ما عندك؟
0: لا لا لا الله اليستر لا، هاي بس انا اقول لك اللي خابرني بالليل.
1: ها
0: اللي من اهلي اذا خابروني بالليل غير الا هاي صدق الله اليستر.
1: والله
0: يعني والله العظيم يعني هاي اكو شيء صار لان انا شويه عدي الحجيه شويه حالتها شويه تخوف، فبهذه اني الله اليستر يعني خصوصا اذا اهلي خابروني بالليل.
1: الله يحفظها
0: يا محمد. اي اضربني طلقه وانا تقول لي احد يخابرني بالليل
1: والله
0: اوف او اتخبط.
1: طيب
0: لان ما عندي بالدنيا غير هن ذولا بس
1: يعني. الله يحفظهم ان شاء الله لك يا رب وشوفهم باحسن حال
0: يعني
1: يا رب.
0: ان شاء الله.
1: تحياتي لك علاوي حبيبي شكرا.
0: يا ربي يسلمك يا عيوني وتحياتي للجميع.
1: يلا دزلي على انستغرام دزلي. الله يخليك.
0: دزلك هسه دزلك. خليك كمل الفيديو دزلك.
1: براحتك اوكي. طيب تسلم شكرا هلا وبيك مع السلامة.
0: الله يعطيك العافية وانت بخير مع السلامة.
1: هلا. ماخذ قلبه عمره. يقول لك دراسة تكتشف او تكشف أن الفقر يضر قلبك أكثر من السكر العالي أو الكوليسترول. سمع الله سمع.

0: ناخذ ويانا اتصال. الو.
1: الو مساء الخير.
0: مساء النور.
1: حياك الله.
0: يا اهلا وسهلا بيك. من جاي؟
1: ابو وفاء معكم.
0: اهلا وسهلا بيك. يا اهلا مرحبا. من عندك من الاشخاص اللي في حياتك؟
1: نعم والله استاذ سلطان صراحه المكالمات والماسنجر ايضا يعني معظمها لا بالنسبه للاقارب لا عادي يعني اما بشغله تخص يعني مثلا استفسار عن الصحه وكذا الاقارب ما عندي اشكال فيها ولكن للاسف انه مكالمات قد تكون بما يخص الشغل يعني اشغال ضمن نطاق العمل
0: طيب
1: الماسنجر وبعض المكالمات يعني مثلا جيت مع عده مكالمات من ارقام اجنبيه هاي خبافه اكيد انا ما عندي احد مكتوب امريكا هولندا كذا ما اعرف يعني ذول خبافه عندهم في غايات معينه حتى خبرت الشركه قال لي ما اعرف هاي مو واجب افضل افرض عليهم للاسف ماكو بس على الاذيه
0: اي
1: الماسنجر لا مرات يتأثرون عن شغله مثلا عن شغله
0: بس ما عندك واحد تقول هذا مخابرني لازم على شغله
1: والله اكيد لا موجودين
0: ها اوكي جيد اي
1: مصلحه معينه
0: اي مصلحه اي اي
1: للاسف الحياه صارت اغلبها شكل
0: طيب اوكي تحياتي لك شكرا جزيلا ابو فاء تحياتي لك يا اهلا مرحبا وسهلا الوسام كاتب الشخص اللي يتصل علي والزم قلبي او يرسل لي رساله واتساب ابن عمي لازم اكو احد موت الشخص اللي هذا زين علي عماري معود بنزين ماكو اي عادي ما يضر

0: حس بمكاني خالي وانت خالي وانت غالي واحلم بدونك انا اموت. يوم الثلاثاء عمارتي خالي تحت عمارة شنو؟ مال فواتح؟ موت؟ شو سوي؟
1: وبخانة المواقف موقف إلك مشايف ما تستحق انطي إلك فرصة رجوع مشاكلنا
0: التهينة
1: وبشرك انتهينا وحتى ما نسد الدموع
0: ايه
1: اتشم بتاني وابتسم لو شفتك تعيش بظلم وذل الغياب الحرام
0: شو تسوي ما هي بيها قاعد بعد يوم صفر
1: لك لا توصل ولا صلك للتكليف
0: ما كذا نونه مساء الخير مساء النور يا هلا قال الله الله عليك اوكي شنو اتصال عندنا؟ هي هاي اول اغنيه حبتها البنيه ماكو ما ما ما حابه قبل اغنيه نون المدري شنو المهم عندنا اتصال؟ طيب خلينا ناخذ او اذكركم بالموضوع اخر شيء احنا ما بقانا يعني اخر وقت في حلقه اليوم منو الشخص اللي يتصل عليك وتقول يا رب سترك يا الهي او انه هذا مخاورك بس على مصلحه ارقام الهواتف 07-8-02-11-4-1-5 و 07-8-02-11-6-11-7 وبإمكانكم الاتصال على الواتساب حتى أنا مليت على 07-2-0-1-4-1-1-5

0: مساء الخير. يلا الو.
1: شلون الصحة؟
0: اهلا.
1: يومك سعيد.
0: خالد كل عام انت بخير. انت وين انت خالد؟
1: انت بخير. والله مو قلت لك شلت فهاي ماكو مال الشيله مال جيب هاي هنا نحط هاي هنا
0: نجيب هاي. والله مزعج.
1: متفض.
0: متفض لا.
1: متفض.
0: ودير بالك تصدق فد يوم حتفض. هاي تاخذ شهر شهرين.
1: والله في اشتغلات تقول لي البيت حار.
0: ايش اسوي؟ قال احنا ذكرنا شيء بتموز.
1: والله ما ادري. هو كله كذا بس هيك مجرد اثبات الوجود.
0: صدق اثبات الوجود.
1: كلا ننسى.
0: ايه من عندك خالد هيك اذا واحد خابرك تقول يا رب سترك او تقول هذا عنده مصلحه
1: هم
0: او
1: شغله؟ اي هم ثلاثه. اثنين يعني فاول.
0: اي
1: فاول يعني مستحيل الا واحد ميت.
0: زين حلو.
1: امي وطارق.
0: زين
1: والله العظيم.
0: اي
1: امي وطارق.
0: اي
1: ما يعني امي سبحان الله قلت ذاك اليوم ابن خالتي توفى.
0: اي
1: خابرتني دافنين وراجعين وهاي اللي خابرتني.
0: زين مخلصين. بس زين يعني مخابرتك ورا ما تخلصان السالفه.
1: اي مو لين قلت له. قلت له يوم لت هاي المعاملات توقعيها من يمك.
0: اي ماشي بريد انت امه بعدين. اي اي
1: اي
0: عداني بعدين اتصادره. زين
1: ونسيبي هسه رايح له مخلص بنزين بالمنصور اشتريت له بنزين ورايح له.
0: والله
1: والله العظيم
0: والله شغله عطر
1: اكو يعني صدق يعني.
0: اي
1: هسه هاي البنزين خانه مال السيديه صايره كلات.
0: والله
1: كلات
0: بس باوع هسه يقولون يعني ولد عندنا انه اكو بنزين خانات عليها ضغط واكو بنزين خانات طبيعي يعني اوكي ازدحام بس مو ذاك الازدحام البوكسر.
1: هاي مال ام الطبول بس انا فول من عنده بس انا.
0: ايه.
1: بس انا هاي مال ام الطبول رحت البحر لقيتها معزله.
0: مال ام الطبول يعني تلقاها مثلا يوم انفتحت ثلاث ايام عزله بعدين ترجع يوم انفتحه نص بعدين ترجع ما ادري شو وضعها.
1: والله بحيث هم قاعدين ماكو انت تفول وهاي طبعا عليه جو للاداره تلقاه قاعد يدخن يشرب
0: شاي تحسه مال امريكا.
1: اي اي عادي يعني ومربي بزازين.
0: اي
1: جبت اكل للبزازين بعد انت تصير من المؤتلفه قلوبهم.
0: بس هم ما عندهم يمكن محسن صح؟
1: ما عندهم محسن.
0: اي بس عادي.
1: هذا هذا اللي قلت لك عليه ابو المايباخ.
0: اي
1: مره مشى صارت ازمه مال محسن.
0: اي
1: هو هناك شفته.
0: اه زين.
1: هو هناك شفته.
0: أي.
1: المره ما شفته ما ادري وين.
0: نشوف له مكان ثاني. طيب
1: يمكن راح يفول من قطر.
0: اي طالع القطر يفول.
1: والله هي سالفه جديده.
0: اي ما والله هي ما بيها شيء يعني حد اول البارحه كل شيء ماكو عادي طبيعي. اوكي بنزين شويه قليل وهاي بس مو هيك ازمه.
1: لا لا مو احنا نحب هاي
0: السوالف. اي احنا اصلا بنحب الحاجات دي.
1: اي نرسم دائره
0: ونحط هاي هيك يا دوب
1: نتابع ونقعد بيها
0: ولازم نبكي يا بنزين ماكو شلون نروح شلون نجي

0: افرض واحد عنده حاله طارئه
1: هسه
0: الحاله الطارئه ما جت الى من صارت ازمه البنزين اي خابر على
1: هسه شلون هسه ساعه قعطان قافله ما ادري ليش
0: ليش
1: افرض واحد مريض اللي يفوت
0: اي افرض اي
1: مين يفوت
0: ليفوت
1: والله ما ادري
0: والله
1: شنو مستشفى اليرموك
0: اي ما علينا طيب اوكي
1: حبيبي.
0: تحياتي لك حبيبي شكرا جزيلا لاتصالك يا اهلا بيك مع السلامه هلا وباي طيب مستمعينا طبعا احنا بنهايه حلقتنا لهذا اليوم انا قلت لكم انا عندي اثنين يا ستار ستوري يا الهي اللي هي والدتي دائما متخابر يعني اتحذر فلازم اجاوب ودائما تطلع في السالفه دائما تخيلوا دائما تطلع في السالفه يعني ما لها ربط هلا وشونك يما هلا عيني خبز وياك او اقول لك خابرتني خالتك فلان ما يعني طبعا شنو اكون بعز الشغل ولليوم هي ما حافظة موعد البرنامج فالعادي تدقي بالبرنامج طبيعي طيب لا ومصلحة عندي اثنين إذا يخابر واحد من عندهم دائما يدور واسطة قرايبي طبعا دائما يدور واسطة أقول لك ما عندك عرف بفلان مكان أقول لك شلون شو أخبارك قول لي زين قول ما عندك عرف بفلان مكان وفد أماكن يعني مثلا ما عندك عرف نفرض مثلا مديرية زراعة الناصرية لا ما أعرفه وش يقولي العادة أنت مو عندك معارف يا بما والثاني دائما يخابرني هو صديق طبعا أنت دائما سؤال أنت وين مثلا طالع أقول لك أكو فلا يحكي لي فد قصة كلش ما لها ربط بعدين يدخلي بالموضوع وهم تطلع في مصلحة يعني بينما عندي في 3-4 أشخاص أنا بحياتي ذو تليفون لازم أجاوبهم لأن دائما الشغلات حلوة شنو الفكرة من هذا الموضوع هذا على قدر الأشخاص اللي موجودين في حياتك واللي هم في أحيان كثيرة يسببوا لك قلق فلهذا أنت على عدد الأشخاص اللي موجودين مثلا خالد قال عندي اثنين أمي وطارق أكو ناس تقلقك بمناسبة هذا القلق اللي يا رب استر يا إلهي وقلت لكم اللي تجاوبه هذا أنت علاقتك مي جيدة لكن دائما تتوجس الاتصال مالته واللي يريد مصلحة طبعا هذا أنت مشخصه فأفضل أن تخفف منه شوية فأنا شو أسوي يدق مرة ما تجاوب أعوفه ثاني يوم أدق علي لو شانك أقول لك مشغول بس شنو ماك شي لا هيك يلا أوكي مع السلامة فأنا أحب الواتساب يعني واحد يكتب لي لأن الواتساب أقدر أباوع وأنا دا أحكي ما يأخذ من وقتي وأكتب له فذاك يمكن أصدقائي أغلبهم لو فويس نوت يعني بصمة لو كتابة نلتقي باكر بحلقة جديدة من على الطريق تحياتي لكم جميعا وأقول لكم أزمة البنزين والله بس اليوم باكر عقبكم شنو باي

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين شويه وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من الرشيد أفهم. أهلا بكم. رئيس الجمهورية يؤكد أهمية توسيع التعاون مع واشنطن ضمن اتفاقية الإطار الاستراتيجي. قوى الإطار التنسيقي تفوض الزيدي باتخاذ القرارات والإجراءات الكفيلة بحفظ المصالح العليا للبلد. باراك العراق وسوريا وتركيا الركيزة الاستراتيجية لأي استقرار في الشرق الأوسط. النزاهة تطيح بأربعة مسؤولين متورطين بسرقة واختلاس قرابة 2 مليار دينار في مديرية كهرباء ديالى. التربية تعلن ضوابط النقل بين المحافظات للهيئات التعليمية والتدريسية. مرصد بيئي مياه العراق لم تعد صالحة حتى لغسل الملابس أو أواني الطبخ بسبب التلوث. العصائب تعلن تشكيل لجنة مركزية لفك الارتباط بالحشد الشعبي وحصر السلاح بيد الدولة. جنايات البصرة السجن المؤبد بحق تاجر مخدرات. إعلام إيران طهران لم ترسل ردها على مقترح اتفاق نهائي مع أمريكا. جولة مفاوضات لبنانية إسرائيلية جديدة بواشنطن. طقس العراق غبار وتباين في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا للمتابعة أينما كنتم. في رعاية الله.

0: منصة نوفا إكس التعليمية من الأول المتوسط وحتى السادس العلمي. باكج متكامل يشمل الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، اللغة العربية واللغة الإنجليزية. ومع التسجيل يحصل الطالب على ملازم كاملة وحقيبة مدرسية تصل إلى المنزل. المنصة توفر اختبارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومراجعة شاملة بعد كل محاضرة. الأسعار: المتوسطة 125,000 دينار، الرابع والخامس العلمي 150,000 دينار، السادس العلمي 250,000 دينار للسنة الكاملة. التسجيل عبر تطبيق نوفا إكس أو أب ستور أو جوجل بلاي من خلال التليجرام والواتساب 0778833395 والتليجرام AHIS21. نوفا إكس، خيارك الأمثل.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. إعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: بس على سيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: أما الحكي الزايد يرادي سولف ويا أحد.
2: ساعدوني.
3: كم جدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
4: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك.
6: الله يحفظك.
5: نتمشي وياني.

العاصمة بغداد. العاصمة بغداد، تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها السادسه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟ يوصل اكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهله. كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد. على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

وكلام الله بعد ما أحكي وياك، وإذا وياك يحكي لسانة قصة أم كبير حبك عشق كل يوم، وانت بالعكس دومك تنقصه، أدور فرصة حتى ترتاح وانساك، وش أسوي لك بعد صارت الفرصة.

0: فايج فايج بسمع هاي الرشيد اف ام. شوية وراجعين خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم. إنها السابعة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. اعلن اعلن اعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: بروحي حنية موت حبك عبر الدنيا انت رحت وعيوني ما نامت ولجيتك منتظرة يومي.
1: راديو الرشيد أينما تذهب.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: منصة نوفا إكس التعليمية من الأول المتوسط وحتى السادس العلمي. باكج متكامل يشمل الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، اللغة العربية واللغة الإنجليزية. ومع التسجيل يحصل الطالب على ملازم كاملة وحقيبة مدرسية تصل إلى المنزل. المنصة توفر اختبارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومراجعة شاملة بعد كل محاضرة. الأسعار المتوسطة 125,000 دينار، الرابع والخامس العلمي 150,000 دينار، السادس العلمي 250,000 دينار للسنة الكاملة. التسجيل عبر تطبيق نوفا إكس أو أب ستور أو جوجل بلاي من خلال التليجرام والواتساب 0778833395 والتليجرام AHIS21. نوفا إكس، خيارك الأمثل.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلان على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 0780550600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
4: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
5: هذا مصير لتشارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
4: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
6: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
4: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
7: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذولا التسوليد.
4: نصف القمر معي أنا مهيمن الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف

مستمعية، يا رب إن شاء الله تكونون بأحسن حال. استمعوا لأغنيتي الجديدة بعنوان نسمع أغاني، أخوكم الفنان محمود الشاعري، وهاي الأغنية حصريا إلى إذاعة الرشيد. تحياتي.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

意外的方面，很意外的方面。

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم. حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600,000 دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 0780550600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصير بشارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
4: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف أم.
5: أغاني. أغاني. وأكثر الرشيد أف أم. الرشيد أف أم.

الرشيد اف ام 91.5 91.5

0: اليوم شنو مودك؟
1: بانجور.
0: سوينا الصباح حلو على مودك.
1: بانجور.
0: يومية على الهواء. أنا وإنتو كلنا سوا.
1: بانجور.
0: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
1: بانجور.
0: بالسبعة ونص الصبح.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم. منصة نوفا إكس التعليمية من الأول المتوسط وحتى السادس العلمي. باكج متكامل يشمل الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، اللغة العربية واللغة الإنجليزية. ومع التسجيل يحصل الطالب على ملازم كاملة وحقيبة مدرسية تصل إلى المنزل. المنصة توفر اختبارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومراجعة شاملة بعد كل محاضرة. الأسعار المتوسطة 125,000 دينار، الرابع والخامس العلمي 150,000 دينار، السادس العلمي 250,000 دينار للسنة الكاملة. التسجيل عبر تطبيق نوفا إكس أو أب ستور أو جوجل بلاي من خلال التليجرام والواتساب 0778833395 والتليجرام AHIS21. نوفا إكس، خيارك الأمثل.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلان على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 0780550600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

اسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والاب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM، إذاعة الرشيد.

0: بعدك ضايج اسمع هاي الرشيد اف ام
1: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام
2: اسمعوا اغنيتي الجديده على اذاعه الرشيد الفنان بسام مهدي.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصحى بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني كم بدي.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
4: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
5: أنت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك.
6: الله يحفظك.
5: نتمشي وياني.

يا رب إن شاء الله تكونون بأحسن حال. استمعوا لأغنيتي الجديدة بعنوان نسمع أغاني، أخوكم الفنان محمود الشاعري، وهاي الأغنية حصريا إلى إذاعة الرشيد. تحياتي لكم.

0: الوعد يا أبطال. رفعت الراية وبيضت الوجوه، فرحتنا بيكم ما تنوصف. ألف مبروك تأهل منتخبنا الغالي. راديو الرشيد وياكم بكل فرحة.
1: كم واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
1: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
1: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
4: انا نوبات اقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول الثلاث وليد.
1: نصف القمر معي انا مهيم الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد اف ام.

مساء الخير، مساء المحبة عليكم بحلقة جديدة من نصف القمر. أنا أكون مهيم الأبيض، رافقني الغالي عموري عمر ثائر في حلقة مختلفة لهذا اليوم. تحية حب وسلام لكل الأصدقاء ولكل الأحباب. يوم أمساني كنت مجاز، يعني ما تعب ما بعد العيد وهاي الأمور، فأنا مشتاق لكم هواية ومشتاق إلى كل محبينا ومشتاق إلى جاليتنا العراقية في كل أنحاء العالم. خلينا نسمع تحية عموري وبعدها متواصلين.

متواصلين وياكم على 91.5. تحية لكل الأصدقاء وإلى كل المحبين. فن اتخاذ القرار. مرات هواي أشوف أنه يريد يأخذ قرار لكن ما عنده جرأة اتخاذ القرار. يعني واحد راح يقول لك لا أنا راح أحول عملي أو راح أحول حياتي أو إلى آخره، أو يقول لك لا أنا مثلا مستمر في وظيفة معينة، ويقول لك يومية وعقليته حلوة وعنده فد أفكار كلش يعني أفكار بالعمل أو بالحياة، لكن بالواقع ما يقدر أو ما عنده الجرأة أنه يغير نمط حياته، اتخاذ القرار أو جرأة اتخاذ القرار. فدي يوم من الأيام اتخذ قرار وكان هذا القرار صحيح، أو تراجعت عن قرار وقلت لا لو أني ما متراجع هواي أحسن. أو أنت أو أنتي اليوم من تأخذ قرار أو تأخذين قرار في حياتك، واحد يقول لك أنا من أخذ قرار بعد خلاص انتهى ما أتندم عليه. وللأمانة أنا كلش أحترم هيك شخصية، يعني يعني يقول لك أنا خلاص، يقول لك ليش مثلا أنا ها والله راح أندم أنا اشتريت فلان حاجة مثلا قميص سعره على سبيل المثال سعره 100,000، هواية قميص 100,000، بس يقول لك خلاص أنا حبيته أنا قررت أخذه 100,000 حتى لا يظل بنفسي. ته عطر أكو عطور تخبل زين ب50-60,000، أكو ب15، أكو ب20,000. واحد يقول لك لا أنا هذا ظل بنفسي أبو 400,000، فلا حد داير ما دايره يقول له لا شنو ب400 أخذته، خلاص عوفه براحته. أخذ هذا القرار، القصد سيارة ظلت بنفسه يقدر يشتري بيت هو، بس هو أنه قفل أكو يعني شغلة نفسية بداخله، أخذ هاي السيارة اللي بسعر بيت. هسه ما أعرف الله يحفظ لي إياه تندعم لا سمح الله سوف حالة. المهم يقول لك أنا سويت اللي يريح بالي، الأشياء الزينة ما بدنا نحكي أشياء مو زينة. اي اكو مثلا واحد يقول لك زين انت ليش عافيه، يقول لك ليه مثلا واحد ما يحب اكله معينه او يا بسوي هيك، لا قرار خفيف في حياتك او قرار خفيف في حياتك، لان القرارات فن اتخاذ القرار. واقول لك ليش تعجبني، تقول تاخذ قرار وانت عصبي، هذا من اهم الاشياء ان واحد ياخذ قرار في حياته. أريد أسمع منكم على 0-9-6-4-7-7-0-1-1-1-5-0-7-8-0-2-1-1-6-1-1-7-0-7-0-1-1-4-1-1-5.

0: يضحك عمور على لا شو.
1: تحية حب وسلام لكل الأصدقاء على 0964-7700-11-4115. بالنسبة إلى موضوعنا لهذا اليوم اتخاذ القرار، الشغلة شفتها في عقلك أكثر من مرة مرتين ثلاثة إنه هذه الشغلة هي حلوة وأوكي وأنت تريدها، أو هذه الشغلة إنه خلاص أنت تفصل هذا الموضوع ما تريده وانتهى الموضوع. فيقول لك تأخذ قرارك أنت. دائما الأوروبيين شو يقول لك أو الغرب بشكل عام، حتى البلدان الآسيوية المتطورة مثل اليابان والصين، يقول لك أخذ وقتك واتخذ القرار اللي أنت تشوفه يريح بالك. بعض أشوف شلون النقطة هي مهمة، اللي يريح بالك. أنا مو والله الخاطر فلان راح أخذ هذا القرار، لا ما أنا أخذت القرار على مود أمي لا تزعل، أمي على عيني وعلى رأسي، بس اللي راح يتأذى أني مثلا. ما أنا أخذت القرار على مود أخوتي ما يزعلون. احنا عندنا نظرية لأجل عين ألف عين تكرمه، هذه عندنا موجودة وهذه من الأشياء الطيبة والأشياء الحلوة، لكن هذه مردودها النفسي مؤذي. حنروح إلى فاصل وبعدها نتواصل وياكم، خليكم.

تواصل وياكم على موجة 91.5 تحية حب وسلام لكل الأصدقاء ولكل الأحباب وللجالية العراقية في أوروبا أمريكا كندا أستراليا في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون ويانا على 0-6-4-7-7-0-0-1-1-4-1-1-5. ألف تحية إلى كل من دي يسمعنا ودي ينضم ويانا. عندنا مسج على الواتساب. طيب مسجنا على الواتساب واحدة من الرسائل الحلوة لأصدقائنا. فارس يقول مساء الخير مهيمن النور بمواضيعك الحلوة، موضوعك جدا رائع. اتخاذ القرار بالنسبة لي لما اتخذ قرار أبد ما أتراجع وأصر على شيء اللي أريده، مثل على ذلك إذا أردت أنجز عمل مثلا أكمل للأخير وأحب أتقدم إلى الأمام وأخلي المقابل يحكي علي ولو أنا من المميزين في عملي. الله يعطيك الصحة والعافية حبيبي، أتمنى لك الصحة والعافية. تحية لكل المحبين ولكل الأصدقاء. جاليتنا يقدرون يتواصلون على 0-9-6-4-7-7-0-0-1-1-4-1-1-5.

تواصلني وياكم على 0967 4 7 0 0 1 1 4 1 5 0 7 8 0 2 1 1 6 1 1 7. ألف تحية لكل الأصدقاء وإلى كل المحبين. بالنسبة إلى الجالية الافتحية لهم يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال طبعا مجانا. واليوم موضوعنا اللي هو اتخاذ القرار. اتخذت قرار في حياتك وما تندمت عليه، أو اتخذت في قرار في حياتك وبالعكس أنه أنت ندمت على هذا القرار. فمو أي واحد أنه يقدر يتخذ قرار. مرات واحد يتخذ قرار حول المتسرع، لا أنا لازم أروح أسوي فلان شي مثلا، بعدين يتندم. ليش يتندم؟ هو مو لازم ما يتندم، لا، لأن قراره خطأ. يعني لا سمح الله واحد راح تعارك ويا ناس صح هم مأذي، راح هدى عليهم بالبيت وسوى وإلى آخره، وتبوع يا ستار المشكلة جرت أخذت مثل النار. فهنا أنا يتندم، طبعا يتندم، يقول لك أنا كان ممكن أكو هواي حلول. أولها القضاء، الجال القضاء، قضاء والناس الخيرة والناس الزينة تقعد تسولف. هي مو أنه أنت والله أخذت والله آني أوكي، هم تعدوا على أهلك، تعدوا على أوكي، بس أكو هواي حلول. فهنا القرار ما تتندم عليه، لازم يتندم. أما واحد يقول لي يعني لا والله لا سمح الله سوى له مصيبة وطب سجن، يقول لك أنا ما بتندم، هذه مصيبة. لا، هذا أنت بمصيبة. هاي احنا دا نحكي على شراء سيارة، على السفرة، على بيت، على عطر، على مدري شنو، على عمل تركته أو رحت بغير عمل. هذه أشياء ما تتندم عليها من تأخذ قرارك. بس أنا مو أنت تروح تسوي لك مصيبة وتقول آه والله أنا ما أتندم. لا، شنو ما تتندم؟ وغير أهلك وعمرك وضاع، شنو ما تتندم؟ ولذلك دائما شوف اللي يعني تشوفهم. بس أنا ما أريد أروح بهذا الموضوع، موضوع اللي رايحين يعني بالمحكومين عليهم في قضايا العقوبات وأنه عليهم جناية أو جنحة، لكن جناية أكثر. يعني أنه دائما تشوفه يقول لك والله أنا متندم. سامعين بهاي الكلمة مثلا من يطلع بالتلفزيون، والله أنا تندمت. يعني هو دا يدافع عن زوجته أوكي، بس ما تستوجب لا سمح الله يوصل إلى مرحلة القتل. أنت هنا ضيعت نفسك وقدام البشرية وقدام نفسك أنه أنت أصبحت قاتل. فهذا اللي أنا قاعد أقوله. على 0967 4 7 0 0 1 1 4 1 1 5 0 7 8 0 2 1 1 6 1 1 7 و 0 7 8 0 2 114 115.

0: علي العين. عندنا اتصال. الو
1: الو استاذ مهيب شلونك؟
0: الو
1: الو حبيبي شلونك؟
0: حبيبي يا هلا بيك.
1: شخبارك؟
0: الله يسلمك يا هلا.
1: عيوني انت وياك ابو سند.
0: ابو
1: سند
0: يا هلا بيك.
1: والله انت فجاه فتحت الراديو وسمعت السؤال مالتك بعيدا عن المشاكل وهالسوالف.
0: اي
1: والله اتخذت قرار يعني والحمد لله والشكر ما تندمت عليه، بالعكس فرحت هوايه والله رزقني.
0: حلو.
1: وهو يعني انا كان عندي صير خلفه اطفال.
0: نعم.
1: فاتخذت قرار يعني زراعه انابيب، اطفال انابيب.
0: طيب
1: اي والله من الناس نصحوني ها ما ناجحه حد بفلوسك بالشاط وما اعرف شلون، تعرف هالسوالف في المجتمع داير حولك.
0: نعم.
1: شي ناس يقول لك حرام وشي ناس يقول لك ها بيشك.
0: طيب
1: تعرف المجتمع اللي حواليك.
0: زين
1: والله اخذت القرار والحمد لله والشكر، يعني سويت الاطفال الانابيب والحمد لله والشكر، الله رزقني احلى قمرين، صار عندي سند واليانا ولد وبنت.
0: الله يخلي لك اياهم ان شاء الله.
1: الله يسلمك. يعني صحيح يعني صرفت رقم شيء خيالي بس ما بتندم عليهم، طلعت بمكسب.
0: الله يخلي لك اياهم ان شاء الله.
1: عيوني انت.
0: زين قرار اتخذته وتندمت عليه.
1: قرار اخذته وتندمت عليه، والله استاذ ما اخذ اي قرارات تندم عليها، يعني كل قرار اخذه اصيب بي اني.
0: حلو.
1: يعني قدرت افكر بي.
0: انت تاخذ القرار. انت شلون تاخذ القرار؟ تاخذه بشكل هادئ لو شلون تاخذه؟
1: لا اقعد بينه وبين نفسي يعني. أدرسه أشوفه.
0: إيه لازم هيك.
1: يعني أقعد يعني شون بينه وبين نفسي، يعني مو قرار آخذ ها يلا أكون هسه أسوي، لا أكون أدرسه أشوف شنو النتائج مالته، إيجابية سلبية، أكون ناس تأخذ هالقرارات يعني بلحظة فجأة. أستاذ وياي تفهمني أنت.
0: أنا فاهمك.
1: فما يحس بحساب البعيد مالته القرارة.
0: طيب أنا كلش أشكرك
1: حبيبي. عمري أنت فرصة سعيدة.
0: يا هلا ونورت.
1: عمري أستاذ
0: هلا بيك.

اتصال. الو الو الو يا هلا. الو يا هلا. فاكس هذا ذكر قبل الفاكس من ينذكر؟ اكو هاي بالافلام الاجنبيه يخلون هذا التسجيل الصوتي يعني للرسائل اللي تجيك الصوتيه فيخليها وفهي يعني جايه مثلا من الدوام او هو جاي من الدوام بما يرتب لك الفيسمع كل الرسائل الصوتيه. هسه نفس صارت عندنا بالواتساب مع هذا ما حد يسال عليكم ما حد يخابر وما حد. تحيه لكل الاصدقاء ولكل المحبين جاليتنا العراقيه في كل انحاء العالم يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0296777 0011 4115. والاصعب قرار اتخذته في حياتك واحسن قرار اتخذته في حياتك فن اتخاذ القرارات. شلون تتخذ القرار؟ قرار ندمت عليه وقرار قلت لا والله انه انا احسن شيء انه سويت هذا القرار. مثل ما سمعنا صديقنا ابو سند ابو اليانا قال ذكر قال انا رغم انه دافع اموال لكن انه هو كان محتاج الى عمليه جراحيه وهاي التفاصيل وسواها. تحيه لكل المحبين لكل الاحباب ونسمع من عندكم انا وياكم وعموري وخليكم وياكم.

تحية للأصدقاء، تحية للمحبين، تحية للأحباب والجالية العراقية في أوروبا، أمريكا، كندا، أستراليا. يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال طبعا مجانا على 0780-021-4115 0780-116-117. أقول لك عموري، قاعد نلاحظ أكو ازدحامات على البنزين، شنو الموضوع؟ ماكو شيء زين. اي زين، نعم مع الاسف بنص الحار او مع الاسف يعني دا يصير ازدحام. ان شاء الله هي انه اذا اكو ازمه فان شاء الله تنحل. اي والله صح، ازمه الغاز وازمه ف انت من قاعد لازم سره. بس انا شوي اطلع على الموضوع، انت لازم سره، انت شنو تنزل على المقابلك، هو هم حاله من حالك دا ينتظر شنو تنزل على المقابل مثلا وغلط وكلمات إساءة، وتوصل إلى مرحلة يضربون بالبوكسات. ابنية قاعدة بسيارة مرة، عيب والله العظيم. يعني هيجي أشياء إيه، يعني هذا الكلمات وهذه الكلمات بذيئة فد يعني مو حالة. أقول لك هسه إذا واحد يفول بالليل أفضل من الفجر قاعدين يوقفون بالبنزين بال 2005 2004 اي صدق كذي. اي فتره طلعت تسميه اسمها البحاره، تذكرهم؟ اي بالدولفين يحور تانكي، كان كل شيء شفناه. شنو هاي سنه 2026 هسه غير شكل، هسه كله اسبريسو. هذا مو لا يا بدول، هسه زمن الروبوت. هسه صدق كذي والله يقول لك لا شغل تبريد بالسيارة، وين اروح لعد اهفي وانا شنو منقلة اهفي. هروح فاصل وراجعين.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن، أعلن، أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: راديو الرشيد، راديو الرشيد لكل عاشق موسيقى. موسيقى. موسيقى.
4: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
5: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
4: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
6: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
4: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
7: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذولا الثلاث وليد.
4: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف

متواصل وياكم على موجة 91.5. تحية حب وسلام لكل الأصدقاء، لكل الأحباب وللجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدروا يتواصلوا ويانا على الواتساب كاتصال طبعا مجانا. وفن اتخاذ القرار، ليتخذ قرار بالحياة يا أما يكون قد هذا القرار وما يندم عليه، لكن من غير القرارات الموزينة أبدا. هذه يعني ما مستحيل، هذا ما نحكي به. المفروض احنا نحكي قرارات، يعني واحد يقول لك مثلا والله أنا بعت بيتي بفلان منطقة وجيت أخذت بيت أصغر، هذا قرار يغير مصير عائلة وغير هو مصير نفسه هو لهذا الإنسان. يلا امشي، خلي الروح من هذه المنطقة نروح لهذه المنطقة، هذا اتخاذ قرار. أنا قاعد معزز مكرم في بلدي وأخذت قرار أنه أنا أهاجر، هذا فن اتخاذ قرار. هذا تطمح إلى للأفضل، عندك طموح في بالك، ما أعرف. أريد أسمع من عندك، أريد أسمع من عندكم، شنو القرار اللي أخذته وقلت والله قرار صحيح، وشنو القرار اللي اتخذته وتندمت عليه؟ على 0780211 4115 0780211 6117

تواصلوا وياكم على 0964-770-0011 4-1-1-5-0-7-8-0-2-1-1-6-1-1-7 وألف تحية إلى كل من دي يسمعنا ودا ينضم ويانا على 91.5. بالنسبة إلى موضوعنا اللي هو اتخاذ القرار، اتخذت قرار في حياتك أو اتخذت قرار في حياتك، هذا القرار كان أنه هو قرار صحيح أو قرار خطأ، وقلت أنا أخذت هذا القرار مثل ما كنا نحكي اللي باع بيته 600 متر باع وقاعد مثلا 200 متر، يقول لك أنا قرار، هذا هل الفلوس اللي وفرها خسر بيها، راح بيها للحج، تونس، وفرها لأولاده، ما أعرف أنا سوى، بس هو تقول لي قرار خاطئ أو صائب، ما أعرف. واحد يقول لك لا والله أنا ما ندمان، أنا هذه 200 متر كافية عليها مثلا. أنا واحد من الناس ما أضحي ببيت 600 متر أبد، بس الحديقة اللي بيه ترد الروح، ما أضحي. لو أعرف أنا هسه أكل يومية خبز وطماطة نعمة من الله، بيت 600 متر ما أضحي بيه. ليش أجيب لك فلوس؟ أنا كل واحد وقناعته ومرتاح وما تندم. فأريد أسمع من عندكم، أريد أسمع من عندك أنت على 0964-770-0011 4-1-1-5.

تواصلوا وياكم على 0977-0011-11-5-078-02-116-117. ألف تحية لكل الأصدقاء ولكل المحبين وإلى الجالية العراقية يقدرون يتواصلوا ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0780211-4115. ألف تحية إلى كل من يتواصل ويانا. طيب بالنسبة إلى موضوعنا لهذا اليوم اللي هو اتخاذ القرار، هاني من اتخذ قرار، هل هو هذا القرار قرار صائب، قرار صح لو لا؟ اريد اسمع من عندكم، اريد اسمع من احبابنا من ناسنا، شلون انت شنو القرار اللي اتخذته وقلت اني ما ندمان عليه، او قرار انه انت اخذت او انت اخذتي هذا القرار وقلتي والله انا ندمت. مرات حتى هو كثير من البنات، يعني المراه بطبيعتها امراه تكون عاطفيه، فتقول لك انا لا خلاص انا اطلق مثلا على سبيل المثال، يا با ممكن يجي يوم هذا الرجل يتغير، ممكن يجوز خطية وضع المادي مو زين والى اخره، تقول لك لا عيني اطلق. ومن طلقت راحت تزوجت انسان واذا بيها تقول انا وين كنت وهسه وين صرت، هذا يعاملني مخش معاملة، هذا بيه هواي تفاصيل سلبية، ذاك الرجل كان زين وياي، كان يحترمني، كان إلى آخره. ندمتي طبعا، ندمت وأكو لا، أكو هذا الشخص ظالمهم أذيها وقررت مباشرة تنفصل عنه وراحت الله قسم لها وتزوجت إنسان عوضها كل أيام التعب. فريد اسمع من عندك، اريد اسمع من عندكم على 0964-7700-1141-115.

0: عندنا اتصال. لو
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام يا هلا.
1: صحيح.
0: يا قلبي
1: انا متابعكم من زمان بس ما اتصل.
0: ليش ما تتصل؟
1: بس هسه مصاري شنو القرارات؟ لا انا عندي قرار.
0: زين بالبدايه من ويانا؟
1: انا علي الزويدي من بغداد من الداره.
0: هلا بيك هلا بيك.
1: الله يحفظك.
0: اي علاوي.
1: قراري غيرت شغلي، كان محلي مال ذهب.
0: زين.
1: وغيرت غير شيء.
0: اي يعني يعني للاحسن صار القرار؟
1: طبعا ان شاء الله، ان شاء الله راح ابني مزارع ان شاء الله.
0: شلون العفو؟
1: اقول لك مكان الذهب قررت اشتريت مساحه كبيره.
0: نعم.
1: واسويها مزارع للتاجير هيك.
0: مزارع يعني تقصد يعني هو بيت وشاليهات وهاي الامور؟
1: بالضبط بالضبط.
0: هذا المشروع ده نشوفه يعني دائما ويأجرون وهاي.
1: طبعا ست عبير زبونتي.
0: اها تحياتنا تحياتنا.
1: الله يحفظك.
0: زين القرار اخذته وتندمت عليه؟
1: ما عندي شيء قرارات ندم عليه.
0: ما
1: دائما دائما احسبها صح. يلا
0: عفوا. زين انا سؤال، يعني الذهب في ارتفاع دائما.
1: اي
0: ايش عجب عفته واحد يعوف الذهب؟
1: استاذ قبل يعني كان من تشتري انت من عندي فد نقول مليون مليون وربع.
0: نعم.
1: يعني اقل شيء اربح لي منك فد 150 الف 100.
0: طيب
1: هسه المليون 14000.
0: اوه
1: راس المال يعني عالي وماكو فتشي مقابل انت تشوف. وهاي اذا اشترى الزبون يعني، يعني احنا قاعدين كل اثنين متصفن بس ايجارات وضرائب.
0: زين العرسان صدق دي يشترون؟ لا لو هسه ما حد يتزوج له
1: هسه بدي قاموا يكفون السالفه بمحبس الماس $30 انتهى الموضوع.
0: بيش؟
1: بلسين محبس الماس.
0: اي
1: يكفوها $30 انتهى الموضوع. قاموا يتفقون على شيء
0: يعني، يعني هسه محبس الماس $2000.
1: اي بلسين، لان قبل كان الجاز كله بلسين $3000 بالزايد.
0: يعني قصدك المهر مالتها كله
1: اي
0: بمحبس الماس؟
1: اي بالضبط.
0: زين هذا الالماس بعدين اذا ارادت تبيعه مثل ما اهلنا يقولون الذهب زينه وخزينه.
1: لا العفو ما له قيمه، يعني يجوز يجيب له اذا الا الشركه نفسها يلا يجوز يجيب له 1500، واذا تبيعه هيك لاي محل مثلا ما يشترونه ب $300.
0: ايابه؟
1: اي بالضبط. هو طبعا عندك الالماس يخسر والفضه وال البلاتين، يعني
0: البلاتين يخسر الذهب الابيض يخسر.

0: ابيض تصيد برونزي يعني عادي.
1: ها مو يقولون يعني انه الرجل ما يصير يلبس ذهب يعني.
0: اي يعني اكو فرق بين الذهب وبين البلاتين.
1: زين هو صدق الرجل اذا لبس محبس فضه يعني يقوي من كريات الدم مالته، او اذا لبس ذهب وضعه يختلف الدم مالته، او اكو شي موضوع؟
0: والله هو اذا اكو فد وزن عالي احتمال يعني اذيك، بس اذا مثلا 5 غرامات 6 غرامات ما اعتقد يسوي. انا لابس حلقه ذهب من 2016 لحد اليوم.
1: اي
0: اصلا وجهي احمر.
1: الله يعطيك الصحة والعافية.
0: الله يحفظك.
1: شلون ممكن يأذيك الذهب إذا لابس وزن مثلا؟
0: يعني يقولون يعني يكسر كريات الدم الحمر.
1: يكسرها؟
0: إي يقولون يكسر كريات الدم الحمر، لهذا إنه هو مفيد للنساء يعني تعرف.
1: سبحان الله، زين هو يعني هو شنو هو بيطاغل وشنو هو؟
0: والله ما أعرف صراحة، بس هو شرعاً يقول لك يعني الرجال ما يلبسون ذهب.
1: عيني دطيني سبيكه مال ذهب
0: بالخدمه.
1: لا البسها. لا لا الشاق وياك يعني، بس لا البسها ولا ميحزم، راح اضمها ومن ترتفع انا ابيعها. ها شلون يبيها؟ اي
0: طبعا هو طبعا الذهب يصعد ما ينزل، وكل ما صار مشاكل دوليه انه يرفع.
1: طيب
0: يعني يرفع كلش يعني يصير عالي.
1: احلى قرار اخذته في حياتك؟
0: احلى قرار كل قراراته حلوه.
1: ان شاء الله دائما حلو واحد يعني واثق.
0: الله يحفظك. انا دائما يعني طموح وما اهتم للخساره، وهيك شيء مثلا اذا صار عندي في الخساره يعني ما اهتم يعني. انا جايب
1: عافيه والله. اها أيوة نعم حلو.
0: انا جايب طبعا انا مواليد 85، فلليوم انا الحمد لله ما مشيب، ولد عمي واصدقائي كلهم زرعان وشياب.
1: الله يحفظك ان شاء الله. دق الخشب.
0: يقولوا لي ايش قلت له؟ ما احترق قلب على فتشي. انا جايبه ما دام انا جايبه اجيب غيره.
1: والله عافيه عليك.
0: اي بالله.
1: انا اشكرك.
0: الله يحفظك.
1: ونورت ان شاء الله دائما ويانا حبيبي علاوي.
0: شكرا لك حبيبي.
1: هلا بيك.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
1: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
1: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
4: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
1: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

تواصل وياكم على موجة 91.5 واتخاذ القرارات. يعني شفنا صديق قبل شوية صديقنا انه قال لك انا طلعت من موضوع العمل بالذهب ورحت اتجهت الى خلينا نقول عمل مزارع او غيرها او الى اخره، ويقول لك انا نجحت. والحلو ايش قال صديقنا؟ قال انا ما اتندم على قرار اخذه ابد. يقول انا ابدا ما تندمت على قرار اخذته. يقول لك انا اللي اخسره انا اللي اجيبه خلاص. وبالتالي شوف دائما مثلا هيك يعني نوعيه من الناس الله يعطيهم الصحه والعافيه، هذا يكون ناجح. شلون يكون ناجح؟ هسه انا الولد ما اعرفه، يعني صديقنا بالبرنامج واول مره يتصل، لكن هذه كلمة يعني كلمة حق تقال. ليش؟ لأنه يقول لك أنا دا أمشي أوكي أخسر مرة مرتين ثلاثة عادي طبيعي الموضوع. فحلو هيجي يعني للأمانة كلش حلو. هذه واحدة من الأشياء، لكن إحنا ما نحكي على قرارات مزينة أو بها أذية أحد، لا طبعا أكيد ما نقبل. أريد أسمع من عندك، أريد أسمع من عندكم على أي هذا المشكلة أكو طبعا حالة قاعد تنتشر بعيد عن الموضوع شوية، نطلع عن الموضوع اللي هي مسألة التعنيف للأطفال. يعني أخي يعني إذا أنت مو قادر على تربية الطفل، هذه مقطع انتشر أنه أبدأ يضرب ابنه بطريقة كارثية. يا أخي إذا مو قادر على تربيته وعلى والله مو قد الأطفال، ترى الطفل مو مسألة سهلة للأمانة، والطفل كلش ذكي. وحتى ناقشناها أنا والدكتور أحمد في الحلقة، على فكرة الحلقة يعني المقاطع مالتها إن شاء الله راح تشوفوها، وأنا نشرت اليوم أول مقطع لها مباشر إن شاء الله على صفحات الرشيد. فيعني الموضوع مو سهل، الطفل أذكى مخلوق ويحفظ كل شيء وتبقى في ذاكرته لآخر يوم في حياته. يعني الأطفال أحباب الله، يعني فما أعرف شنو اللي قاعد يصير للأمانة. إيه طفل يعني هو شيء، حتى لو ما تحبه أخو ما تأذي. حسان هو تركوا أطفال ما أحبهم والله العظيم، مكروه لو ملقلق له لو مثلا شره مثلا ما يشبع، ما احب طفل ما يشبع ضوج يعني، بس هو ما اذي اي لو خبيث مثلا، والله اذا خبيث حلو عادي اغلس مرات عليه. تحيه حب وسلام لكل الاصدقاء ولكل الاحباب على 0964777001114115.

متواصلين وياكم، تحية لكل الأصدقاء ولكل الأحباب، وألف تحية. طبعا وصلتنا رسالة من نور من أمريكا، تقول موضوع اتخاذ القرار يحتاج توفيق رباني والاستشارة، لأن اتخاذ القرارات مراحل، وكل ما يمر الإنسان بتجربة يتعلم منها للمرحلة اللي بعدها باتخاذ القرارات، وبعض القرارات تكون مصيرية فعلا وبيها مسألة حياة وموت، مثل اللي اتخذ الطبيب في كل إنسان اعتمادا على طبيعته وعمله وحياته وحكمته وقراراته تختلف. صحيح، كل صح مرات يعني شلون العفو عموري، صح صح عافية عليك، صح. تحية نور من أمريكا، تحية لكل الأصدقاء وللجالية العراقية. يعني مرات بالضبط هي يعني نور نوهت على نقطة مهمة. عموري هسه بدي يقول لي طبيب مرات يقول هذا رشلة لا سمح الله الإنسان تنبتر، يدزها للبتر. هذا قرار مصيري، قرار راح يعوق إنسان، بينما ممكن إنه غير طبيب ممكن يلقى حل، ممكن يلقى حل. فهذا اللي إحنا قاعد نقوله. ففعلًا مو مسألة سهلة. أريد أسمع من عندك، أريد أسمع من عندكم أنتوا شنو القرار اللي أخذته وتندمت عليه في حياتك، شنو القرار اللي أخذته واللي أخذتي وتندمت عليه في حياتك. على 91.5 متواصل.

طبعا شكرا الى كل من تواصل ويانا، شكرا للجاليه العراقيه، شكرا لاصدقائنا الجدد حقيقه، شكرا الى كل من سمعنا. دائما اتخذ القرار لكن لا تكون عصبي، هذه واحده من اهم الاساسات. شكرا لكم. مهم الابيض كان وياكم في الاعداد والتقديم، رافقني المبدع عمر ثائر. راح اترك الختام ويا عموري، نقول لكم تصبحون على حب، في امان الله.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: الرشيد أف أم في كل مكان.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين. الرشيد وياكم. انها الثانيه بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟ يوصل اكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهله، كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد، على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: راديو الرشيد 24 ساعة

لو أني أعرف خاتمتي ما كنت بدأت.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: الرشيد FM في كل مكان.